كتاب الأمثال الفصل 30. هذا كلام أجور بن ياقة من مسة. قال هذا الرجل لإثيئيل وأكال: أنا أغبى الناس ولا أفهم كباقي البشر، ولم أتعلم الحكمة ولا أملك معرفة القدوس. من صعد إلى السماء ونزل، ومن جمع الريح في حفنتيه، من صر المياه في ثوب، من ثبت جميع أنحاء الأرض، ما اسمه وما اسم ابنه؟ أخبرني إن كنت تعرف.

الطعام لئلا أشبع وأكفر وأقول من هو الله، أو أفتقر وأسرق وأجلب العار على اسم إلهي. لا تشكو عبدا إلى سيده لئلا يلعنك وتعاني المشاكل. يوجد من يسب أباه ولا يبارك أمه. يوجد من يعتبر نفسه طاهرا مع أنه لم يغتسل من وسخه. يوجد من عينه متكبرة ونظراته متعالية. يوجد من أسنانه سيوف وأنيابه سكاكين ليفترس المساكين في الأرض والفقراء من بين الناس. الطماع له ابنان، واحد اسمه هات والآخر اسمه هات. ثلاثة أشياء لا تشبع، بل أربعة لا تكتفي: القبر، والرحم العقيم، وأرض لا ترتوي، ونار لا تكتفي. إن كنت تسخر من أبيك وترفض أن تطيع أمك، تقلع غربان الوادي عينيك وتأكلهما الجوارح. ثلاثة أشياء أعجب من أن أدركها، بل أربعة لا أفهمها: طريق النسر في السماء، وطريق الحية على الصخر، وطريق السفينة في قلب البحر، وطريق الرجل مع فتاه. هذا هو سلوك الزانية: تأكل وتمسح فمها وتقول لم أرتكب شرا. ثلاثة بسببها تضطرب البلاد، بل أربعة لا يمكن احتمالها: عبد صار ملكا، ومغفل شبع خبزا، وقبيحة تزوجت، وخادمة ورثت سيدتها. أربعة هي الصغرى في الأرض، ولكنها حكيمة جدا: النمل جماعة لا قوة لها، لكنه يخزن في الصيف طعامه. والوبار جماعة لا قدرة لها، لكنها تعمل بيوتها في شقوق الصخر. والجراد لا ملك له، لكنه يتقدم في أسراب منظمة. والعنكبوت تتعلق بأيديها في قصور الملوك. ثلاثة تخطو بجلال، بل أربعة تتقدم بوقار: الأسد جبار الوحوش الذي لا يتراجع أمام أحد، والديك المختال، والتيس، والملك على رأس جيشه. إن تصرفت بغباء وعظمت نفسك، أو إن دبرت الشر، فضع يدك على فمك، لأن خض اللبن ينتج زبدة، والضغط على الأنف يخرج دما، وإثارة الغضب تولد خصاماً.

فعلا فعلا كلام رائع وكلام مبارك، كلام الله في الكتاب المقدس. أحبتي، في اجتماعات رائعة أسبوعية للكنيسة اليمنية، بنجتمع فيها يمنيين مسيحيين مؤمنين. هدفنا الأول والأخير هو أن احنا نسبح الله ونشكره وندعي ونصلي له، وأن احنا نروي الناس الثانيين الذي بيستمعوا لنا كيف أنك تقدر تكون مسيحي في أي مكان. لو ما عندكش ناس مؤمنين صلي معنا وتشارك معنا. كلام رائع وكلام مبارك. وأنا أقول لكل أخ وأخت ما مشوا مصدقين في مسيحيين يمنيين، استمعوا لاجتماعات الكنيسة اليمنية وانتوا تعرفون في مسيحيين يمنيين، نستمع لاجتماعات الكنيسة اليمنية.

0: اهلا وسهلا، حيا الله منجا.
1: حياك الله اخي سامي.
2: اهلا وسهلا،
0: كيف حالكم؟
1: نعم الحمد لله، كيفك انت؟ ايش اخبارك؟
0: اهلا وسهلا يا اختي.
3: نحمد ونشكر على كل شيء.
0: كيفك يا بندر؟
2: نحمد الله ونشكره، احنا مشتاقين لك كثير اخوي سامي.
0: انا مشتاق لكم اكثر. اهلا وسهلا يا حسان،
1: حياك الله اخي سامي. بنعمه الحمد لله.
0: اخي نور، نور بشع منك، الرب يبارك فيك.
1: الله يحفظك، هذا نور يعني انعكاس من الحياه اللي بنحياها، الحياه في المسيح.
0: يا سلام، امين.
1: من قبل ما كانش في، يعني في ناس بيقول لي تغيرت، يعني حتى وشك تغير يعني، وهذا هم في بعضهم ما بيعرفوش بإيماني.
0: الرب يبارك فيك يا اخي ويزيد من نوره عليك.
1: نور الرب هذا علينا جميعا.
0: ايوه حج علي، كيف حالك؟
4: الحمد لله نشكر الرب.
0: نشوف معك شميز جديد. ها هكذا ها؟
4: لا انا
0: تحب الشمزان انت؟
4: هديه.
0: اها، تحب الهدايا صح؟
4: احب الهديه طبعا، منو ما حد يعرفها ما يعرفش الهديه.
0: ايوه. اي يا شباب، ايش رايكم ان احنا نشجع بعضنا والناس الاحبه الذي بيسمعوا لنا عن طريق الراديو والانترنت انهم يتشجعوا بالاشياء الذي المسيح الهنا ومخلصنا يسوع المسيح عملها في حياتنا؟ لان الاختبارات هذه يعني الواحد يكون امين، مش ملكنا احنا، هذه ملكه هو والمجد اسمه، صح ولا لا؟
4: أكيد.
3: نعم. أكيد.
0: لو نتشارك هكذا، نعمل اجتماعين ثلاثة نشارك فيها باختبارات الشخصية في حياتنا، فممكن احنا مثلا نبدأ بشي أختي أم
4: ليلى.
3: بلى، أنا كنت أعرف يعني هو مثل خلينا نقول الصديق، وصار مرنم عظيم يمجد المسيح من خلال ترانيمه وتسابيحه. أيه. ومعروف يعني بالتلفزيون يطلع كل الوقت، وأحلى الترانيم يرنم. هذا الشخص كان هو أصلا من مسيح، يعني من خلفية مسيحية، بس كان مع الأسف مو بالحق، ما كان يعرف المسيح. كان عازف ويعزف بالمحلات الليلية.
0: أيوة.
3: وأكثرنا يعني يعرف المحلات الليلية شنو حياتها. وهو بنفسه يحكي، يقول يعني ما في شيء حرمت نفسي من عنده، يعني المخدرات ما في شيء بعيد عن الله،
1: حياة الليلة.
3: في حين أنه عائلته كانت عائلة مؤمنة، وبالذات أبوه كان ليل ونهار يصلي لحتى يرجع، لأنه الله يعني هم انطانا حكمة، الرب انطانا حكمة أنه مو إذا ابني مثل الابن الضال مثلا، مو إذا طلع خرج من الطريق أتركه، لا، ربنا ما ترك الابن الضال. أيوة. عرفت كيف؟ فهو ظل يصلي له وظل يصوم ويصلي وبصلاة حارة أنه يرجع هذا الإنسان ابنه إلى الرب. وكل ما يجي يرجع للبيت بالليل وهو سكران وهو شربان مخدرات، ماخذ مخدرات، يدخله ويصلي له ويقبله يعني، ويقول له الرب يعني يغيرك، وأنا متأكد من هذا الشيء.
0: أيوة.
3: لأن كل ما نطلب باسم الرب يستجيب.
0: أيوة.
3: لأن هو أمين وعادل، إلهنا أمين وعادل، هو وعدنا بهذا الشيء.
0: نعم.
3: لأن قال من تطلب مثلا أنا وأهل بيتي، نطلب خلاص أنا وأهل بيتي، يخلص يعني البيت كله إذا كان شخص واحد يصلي. للرب. فهذا الشخص اللي يعني بعيد عن الله، يوم من الأيام كان هم بسهرة ليلية وهم شربان، وأصدقائه قالوا له تعال نروح على بيت من البيوت شماس. نروح هناك نغني، وهذا شماس مو يقول أبوك يحكي يريدك تكون مخلص والشكل. فيقول رحت أنا همينة، رحت أنا وأصدقائي، يقول شفت صورة يسوع المسيح مخلي هذا الشماس ببيته، بس قال يعني بلشنا هم نشرب، وبلشوا هم يستهزئون ويسبون المسيح.
0: أيوة.
3: يقول أنا ما بعرف شلون يعني مثل فتشي نغصني بقلبي هذا الشيء، يعني ما خلاني أتقبله. قال للشماس أنت شلون شماس وأنت تسمح لهذولا مثلا، أنا بعيد عن الله عيفك مني بس أنت شماس وبيتك معبى يعني صور ليسوع، شلون أنت تسمح لنا أو لهذولا أنه يسبوه وأنت شماس وتقدس للمسيح؟ الشماس أخذها ودخلها بغرفة ثانية وقال له تعال وأقرأ هذه الآية وشوف المسيح ليش إجا. قرأ في يوحنا 10:10 السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. فقال له هذا هو الأفضل. هذا صفن قال يعني معقولة يسوع دا يقول هسه هذا هو الأفضل إنه هاني يعني مدى صدق هذا الشيء دا يكون يسوع يقول إن هذا الشيء أفضل. يقول طلعت من البيت وإحساس بداخلي عميق إنه أكو شيء غلط بالموضوع.
1: عفوا
3: ما ممكن.
1: عفوا ممكن تعيد الآية بس أخت أم ليان.
3: يوحنا 10:10
1: نعم.
3: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. فيقول بقى بقلبي فتشي إنه في شيء غلط موجود. يقول طلعت للشارع والآلة العزف معايا ووقفت الشكل يم السيارات. يقول ما بعرف دموعي بلشت تنزل وأبكي بحرقة. يعني أقول يعني ليش سبوك يا الله؟ أنت ما مسوي فتشي، إحنا يعني تايهين بس أنت. يقول من يومها رحت للبيت وأبويا شافني بهالوضع دخلني بالبيت. قال دخلت 3 أيام في البيت أبويا بس يجيب لي الصحن مال الأكل، يقول في حين المخدرات طبعا ما تروح إلا بالعلاج من خلال
0: صح.
3: العلاج
0: صح.
3: يقول 3 أيام بدون علاج بدون مخدرات أنا بس بالبيت وأبويا يصلي لي. ويقول طبت وصار أحسن مرنم في المسيحية وموجودة ترانيمة في الجسمة.
1: شو كيف اختبار جميل جدا
3: يعني من هو حكاها ورنم يا أبويا السماوي يعني حقيقي يبكي الإنسان
0: من داخل قلبه.
3: إيه
0: لأن فعلا يعني إحنا كنا ضايعين والمسيح أنقذنا.
3: يعني يقول لولا النعمة ما كنت أشوفك، يعني لو مو هالنعمة ما ممكن كنت أشوفك.
1: فعلا يعني أنا دائما بقول إنه المسيح موجود داخل كل إنسان لكن بتحصل لحظة إنه بيكتشف الإنسان، بيكتشف المسيح اللي داخله، النور اللي داخله. إنسان ممكن يتأخر، ممكن يكتشف بسرعة، لكن راح يكتشف. كل الأمم راح تعرف المسيح
0: صح.
1: يعني الأخ هذا في الاختبار من شخص مستهتر، من شخص غير ملتزم، لا يعرف المسيح، لا يهم المسيح، لكن شوفوا يعني خذته الغيرة فجأة مسوا المسيح في لحظة يعني، وعمل فيه تحول.
3: وصلاة الوالد كمان تأثر
1: نعم
3: بالإنسان.
4: أكثر المرنمين الآن الموجودين هم أعطوا اختباراتهم. ماهر فايز كان مخدرات ويغني في الديسكوات. وائل كفروني أيوة. وكثير كثير
3: زيادة شحادة ما كان هالشكل هو أجا للرب.
4: بس في كثير كانوا بالطريقة
3: بس عرضوا عليه، يعني عرضوا على زيادة شحادة حكى يعني أنه $1,000,000 إذا يصير يعني يحتكروه كمطرب.
0: أيوة
3: ورفض هذا الشيء
0: ورفض.
4: وكثير
3: مجد الرب بيها.
4: حتى كثير خدام قساوسة، يعني خدام الرب اللي يخدمه في الكنائس، يعني خادم احنا نقول معناته قسيس، يعني نقول له خادم نقول له قسيس. في منهم كثيرين كانوا هكذا ولكن الرب استخدمهم. يعني نشكر الرب، الرب يختار احيانا ناس من وسط اي مجموعه في اي بلد، احيانا الرب يختار شخص عشان ينشر الايمان في اي قريه في اي مكان.
0: يا سلام، اختبار فعلا رائع. الرب يباركك يا
3: أختي. يباركك ويبارككم كلكم.
0: آمين آمين.
3: والمستمعين
0: يا رب. طيب أخونا بندر، من شوفك بتبتسم هكذا ابتسامة عميقة. فايش تحب تشاركنا؟
2: انا ودي اشارككم باختباري بس قبل لا ادخل في الموضوع ودي اوجه رساله للمستمعين انه لا يكون عندك زي ما قلت قبل لا يكون عندك حكم مسبق. افتح قلبك وتجرد لان انا اختباري عقلي اكثر ما هو عاطفي. يعني قبولي المسيح هو بشكل عقلي اكثر ما هو عاطفي لاني جردت نفسي من الاحكام المسبقه وفتحت قلبي وبحثت وجدت اجابه لاسئلتي. يعني طبعا تساؤلاتي بالنسبه لعقيدتي القديمه او ديني القديم كانت من الطفوله. ما كنت أقبل أنه أكره الغير مهما كان الغير، وكنا ندرس في المدرسة أنه لازم أكره ولازم أضطهد الغير. كان نصا أنه كان مناهجنا تنص على اضطهاد
0: الفكري،
2: اضطهاد اللي ما ينتمي لدينك إلى أن ينتمي لدينك، وكانت نص برضو على إهانة الغير. فما كنت أقبل أخلاقيا الشيء هذا كطفل، لأن أنت كطفل الله خلقك على صورته، فأنت ما تقبل الشيء هذا. أنت تتعلم الشيء هذا ولكن أنت فطريا ما تقبل. فتكررت عندي تساؤلات وبدأت تكبر، بدأت أكره العنف، تقطيع الأيادي، الجلد، الأشياء هذه كانت منصوص عليها وما كنت أقبلها. أقول كيف الله يرضى أنه واحد تنقطع يده ويعيش بعار طول عمره مهما عمل مهما أخطأ أو انجلد ونهان. وكبرت التساؤلات إلى أن في يوم من الأيام أنا تعرضت للجلد. كنت في آخر سنة في الثانوي بسبب تافه جدا. يعني
1: آخر سنة في الثانوي كم يعني عمرك كان؟
2: 17 سنة. تعرضت للجلد. فهذه كانت مثل ما يقولون القشة التي قسمت ظهر البعير. ما صار في طلاق،
3: ما في إله قاسي.
2: طبعا قبلها كان في انجذاب من نوع معين. كنا كطفل وأشوف التلفزيون وأشوف الإعلام، أشوف الأم تريزا، أشوف بابا يوحنا والأخلاق اللي يجيبونها ورسائل السلام اللي تطلع، واحد ينجذب. تنجذب أنه طيب ليش هذول كذا وأنا لا. طبعا بعد ما تخرجت من الثانوي وبدأت أعمل وكذا، اعتمدت على نفسي، ما صرت مؤمن بشيء. صرت مؤمن أنه اللحظة الجميلة لا تتكرر، سفر وسهر وكذا. وكان في اهتمام نوعا ما. شفت فيلم أعلام المسيح أذكر سنة 2004، عجبني، يعني لمسني. كنت أشوف قناة مسيحية اسمها سات 7 كانت تبث عندنا، وكان في قناة إنجليزية اسمها EWTN قناة أمريكية برضو لمستني، بس ما كنت أعرف وش الفروقات. بس لمسني الأخلاق أكثر وعدم التفرقة بين الرجل والمرأة. كنت أشوف، تعرف بالعقيدة السابقة في فصل، وأنا ما كنت أقبل بالفصل هذا. أقول ليش في فصل بين الاثنين؟ فكنت أشوفهم، كان يعجبني أنه ما في فصل، أنه يحضر القداس مثلا رجال ونساء. بعدين حصلت الحادثة اللي جعلتني فعلا أبحث بعمق، اللي هو وفاة الوالد. كان صديقي وكان شخص عزيز علي جدا. بفقدانه فقدت يعني أحس صديق، فصرت أبحث عن حب إلهي. ما كان عندي استعداد أخرج من الصندوق، فصرت أدور على قراءات أخرى لعقيدتي الديني اللي أنا مش مقتنع فيه 100%، أو مش مقتنع فيه أصلا. ما لقيت إجابة. فبعدها بديت أقرأ خارج الصندوق بالأديان الأخرى، والقيم اللي بالكتاب المقدس جذبتني كثير. صار الموضوع بالنسبة لي كيف أكثر من كم. بعقيدتي السابقة الاهتمام التركيز على الكم أكثر من الكيف. فكثير انجذبت، كثير انجذبت، بس برضو ما كان عندي استعداد. خوف، أنت يعني موضوع اجتماعي مش سهل،
0: صح،
2: انك تقبل المسيح. الى ان جاء القديس البابا فرانسيس، واصبح البابا واسقف روما، وبدا يبث القوه الاخلاقيه في العالم. يعني انا كنت كل شيء افكر فيه، كل قيمه افكر فيها، ألقى البابا فرانسيس قاعد ينطق بنفس ما ينطق ضميري، بنفس ما ينطق صوتي الداخلي. فقلت لا، في شيء، هذا اتصال من يسوع، هذا نداء.
3: آمين.
2: هذا نداء لازم تتخذ، لازم تقرر. لما يعني فعلا شيء عجيب، يعني أكون قاعد أفكر بشيء معين مش راضي عليه بالحياة، ألقى ثاني أو ثالث يوم البابا فرانسيس طالع يتكلم عن نفس الموضوع وبنفس طريقة التفكير اللي أنا قاعد أفكر فيها. فقلت هذا انعكاس،
4: رسالة من الرب،
2: رسالة. بعدها بفترة سافرت لأحد المزارات بالدول الأوروبية وصعدت حجيت، وقعت على ركبتي وانجرحت، شفت فيها رمزية حلوة، وشعرت بأفضل إحساس يمكن شعرت فيه في حياتي اللي أكثر من 30 سنة. فعلا شعرت بالقداسة هناك، شعرت بحضور الرب والروح القدس هناك، وبديت من هناك. وكان يوم معموديتي قبل سنتين تقريبا، كان أفضل يوم في حياتي، كان يوم ولادتي، يعني أنا أعتبره هذا تاريخ ميلادي.
3: مجدا للرب.
2: ولو تشوف الصورة في يوم معموديتي، كان ليلة عيد القيامة، فعلا كان وجهي شع نور.
3: آمين. نور الرب
4: مازال.
2: تسلم.
0: على فكرة معموديته أنا كنت في نفس المدينة الذي هو كان فيها، بس في كنيسة أخرى، فكلموني يعني في أخ رائع مبارك سعودي معموديته تكون اليوم، إحنا نبارك فيه وصبينا له في الكنيسة الذي كنت فيها، الذي كنت أنا الذي زرتها. فأسمع عنك أخي بندر.
2: تسلم.
0: قبل ما
2: نلتقي. تسلم.
1: أخ بندر، في سؤال عندي بيثيرني الآن، أحب أسألك عن مشاعرك أو مشاعر الشخص الذي بتعرض للجلد. كيف كان شعورك وقتها؟ كيف كان أنت في فترة يعني في يعني بداية الشباب، يعني كيف كان شعورك يعني؟
2: شوف، الجلد هو مؤلم، يعني ماديا مؤلم، فيزيائيا مؤلم، ولكن الألم ما كان بالجلد، الألم الأكبر كان بالإهانة. لأنك لما تجلد أمام ملأ، أمام مجموعة كبيرة من الناس، وتلقى ناس واحد ينظر لك بتشفي، واحد ينظر لك باستعطاف، هذه أقوى إهانة. هذه أقوى إهانة وأقوى ألم من من نفس الصوت اللي انضربت فيه.
1: شكلت عندك يعني نقطة لا عودة للدين القديم،
2: تقدر تقول شكلت عندي طلاق، طلاق طلاق نهائي.
3: بس عندي سؤال، يعني أنت من هل بهالأثناء من كان والدك موجود، يعني ما سألت أنت شلون إلهنا يقول هذا الشيء وأنت شنو رأيك؟ ما سألت لوالدك؟
2: كان يقول لي لا تأخذ كل شيء، لا تأخذ كل شيء حرفيا، يعني كان يحاول، والدي كان ليبرالي جدا، ما
3: يعني
2: كان
3: يعني الإله ما يكون أبو لوفة إحنا نقول بالعراق، ماكر أو فتشي، ما في ما تأخذه حرفي، اللي يكتبه هذا هو شخصيته لهالإله، وهذا موجود يعني كان في القرآن مثلا.
2: طبعا بس كأب هو بيحافظ أول شيء على الكيان الاجتماعي لأسرته، فما راح يقول لي لا أنت إحنا على غلط وروح دور، لا أكيد راح يحاول يطلع لي، راح يحاول يقنعني عشان أبقى في نفس الدائرة.
3: أيوة
2: لأن الدين والعقيدة عندنا بمجتمعاتنا العربية أبعد من كونها عقيدة أو دين،
0: صح.
2: هي تكوين اجتماعي،
0: ثقافة
3: أصلاً. للأسف يعني أي. مثل واحد يضحك على الذقن، يعني على الذقون
2: بالضبط. يعني في كثير تساؤلات أنا كنت أسألها، كنت أقول طيب ليش المرأة ما يحق لها تتزوج أربعة، ليش بس الرجال؟ هذا تساؤل، وبالعادة ما في إجابة، ما في إجابة.
3: أكيد.
1: ليش للذكر حظ أنثيين؟ يعني ليش؟ أسئلة كثيرة.
0: صح. في يعني ربي يباركك أخي بندر، في يعني محطات في اختبارك واختبارات أختنا الفاضلة، يعني بتشجع كل واحد بصراحة إن إحنا نتخذ الصح، نسأل نبحث. يعني أنا متأكد إن في ناس كثير كلموني يقولوا لي قبل 5 سنين شافوا المسيح، شافوه يعني في رؤية أو في حدث معين، ولكن خوفهم أو رعبهم أو بمقولة تيجي هذا إبليس انتبه، فحطوا حاجز بينهم وبين الإله الحقيقي الذي يقدر ينقذهم من الذي هم فيه. فمنشجع كل أخ وأخت اسألوا وابحثوا وقولوا يا رب روينا من أنت،
2: ابحثوا بتجرد،
3: فتشوا الكتب،
2: ابحثوا يعني هذه أهم نقطة، لا تبحث بعاطفة، ابحث بعقل وبدون
0: أحكام مسبقة،
2: بدون حكم مسبق، لأنك متى ما كان عندك حكم مسبق أنت واصل النتيجة قبل لا تبحث.
3: إيه؟ ما بعرف إذا تسمح، إذا في مجال ولو شوي.
0: إيه؟
3: في يسمع الكلمة، يسمع إيه؟ كلمة الرب ويختبرها، بس ما يستمر ويا الرب،
0: صح.
3: يظل
0: مكانه.
3: مثل عندي أنا صديق، يعني صديق مقرب، فعلا كان اختبر هذا الشيء، وكان في موقف يعني بعد ما يقدر يجي إلى دولة أوروبية، الرب أنقذه بصورة يعني أعجوبة، وهو قال هذا الشيء، ومع هذا ظل مستمر بطريق الهلاك مع الأسف، يعني
0: للأسف.
3: وهو دا يعترف بهذا الشيء
0: للأسف. فأنت يا أخي وأنت يا أختي الذي بتسمعون الآن، هل فعلا تشتغل طريق النجاة ولا طريق الهلاك؟ اسألوا وطلبوا من قلبكم، والمسيح مستحيل يخذل أحد أو يرد أحد. تواصلوا معنا، شاركونا باختباراتكم أو بأسئلتكم عبر الرقم هذا 00357998965965، رقم مرة ثانية 00357998965. صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. ايوه ربي يبارككم على الوقت الرائع هذا. ايش رايكم قبل ما نتوجه للاكل، محضر لكم طبخه مفاجاه يعني، ومفاجاه فعنتوا عارفين ان انا احب اللحوم يعني، بس المفاجاه ان الاكل اليوم نباتي.
2: اوه
0: تمام. لجل اخونا بندر،
4: امرنا لله.
0: نصلي قبل ما نروح للاكل، وفي تديمه مجهزها لكم.
4: امين.
0: ابانا الذي في السماوات، نشكرك يا رب، نشكرك يا ابتا على النعمه والبركه والنعمة العظيمة يا رب أنك اخترتنا يا رب، اخترتنا يا رب نحن نكون أبنائك يا إلهي، اخترتنا يا رب في هذا المنزل العظيم الرائعة يا رب، لأنك حبيتنا أولا يا إلهي. أشكرك يا رب على الأسرة الرائعة المباركة هذه يا رب، الذي إحنا مع بعض أسرتك يا رب. أشكرك يا رب، أشكرك على أحبائي يا رب، على هذه الأخوة الرائعة الذي أنت فيها، أنت في الوسط يا رب. يا رب اطرح بركة لكل واحد فينا يا إلهي، باسمك يا إله المجد والسلام والنعمة والبركة يا يسوع المسيح يا ابن الله الحي. بركة خاصة يا رب، نحن نشوف اختباراتك في حياتنا أكثر وأكثر يا رب، نحن نتكلم بها يا رب لمجد اسمك يا رب. يا رب اسمك القدوس يا إلهنا، إله المحبة والسلام يا رب، إن كلمتك ترفرف روحك على كل من بسمعنا يا رب، وأنهم يعرفوك عن حق يا إلهي، وأنهم يتبعوك يا رب، مش بس يعرفوك، أنهم يتبعوك ويسلموك حياتهم يا رب، وسرهم وقلوبهم يا إلهي. أشكرك يا يسوع المسيح يا ابن الله الحي، أشكرك يا رب، أعطينا وقت مبارك وطعام مبارك يا رب مع بعض، باسم يسوع المسيح ابن الله الحي.
3: آمين
4: آمين آمين, آمين. آمين.

فعلا فعلا اجتماعات رائعة كلها بركة وكلها نعمة. الرب يبارك في كل من حضر الاجتماع هذا. فقرة رائعة عن نجيلها الآن بعد ما نسمع لترنيمة أو أغنية يمنية.

0: يا ترى حاسس إنك وحيد؟ محدش بيسمعك ولا بيفهمك، محدش قادر يحس باللي جواك. يا ترى في حد دريان بفرحك أو حتى في حزنك؟ ولا أنت مجرد واحد وسط ملايين ومحدش عارفك ولا عارف أنت فين؟ صديقي، عايز أقولك النهاردة إنك مش وحيد. في حد حاسس بيك في كل ثانية من حياتك. الكتاب المقدس بيقول: لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض. الله شخصيا مهتم بأصغر تفاصيل حياتك، وده الخبر الحلو اللي جاي النهاردة أقولهولك، إنك غالي وغالي جدا عند الله.
1: احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مره ثانيه 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: يمنيات، فقرات إذاعية تتناول أعلام ومعالم من اليمن.
1: من يشبه من؟ من يشبه من؟
2: من يشبه من؟ من يشبه من؟
1: من من
0: مدينة الزيدية، مدينة هامية عامرة بوادي سردد، قبائلها عكية، سميت بالزيدية نسبة إلى زيد بن ذؤال بن عك بن عدنان، ظهرت في القرن السابع الهجري. تقع شمال شرق مدينة الحديدة على بعد حوالي 62 كيلومتر على الطريق الإسفلتي الذي يربط الحديدة حرد، وكان انتعاشها الإداري والاقتصادي بعد اندثار مدينة المهجم التاريخية، فقد جاء إليها سكان جدد وخاصة من مدينة المهجم، والطابع المعماري لمنازلها يعتمد في قوامه على الآجر، الطوب الأحمر المحرق، والنور البيضاء. فواجهات منازلها وبواباتها مزخرفة بأشكال هندسية ونباتية في غاية الجمال والإبداع، واشتهرت باعتبارها مركزا دينيا هاما لتدريس العلوم الدينية، كما اشتهرت بسوقها الشعبي الأسبوعي الذي يقام يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وتعتبر من أهم مراكز صناعة الحلي الفضية والذهبية وصناعة السيوف والخناجر اليمنية التهمية والصناعات الفخارية، ويوجد بها معاصر زيت سمسم، كما يوجد بها معامل لصناعة المشغولات اليدوية مثل الحصير، ومن أهم معالمها قلعتها الأثرية والجامع الكبير ومسجد صائم الدهر.

عبد الرحمن الآنسي. هو القاضي عبد الرحمن بن يحيى الآنسي ثم الصنعاني، ولد سنة 1752 ونشأ بصنعاء، فتلقى علومه عن أكابر العلماء مثل السيد إسماعيل بن إسماعيل بن ناصر الدين والعلامة عبد الله بن محمد بن الأمير في اللغة العربية والشيخ أحمد بن محمد الحرازي في الفقه والمحدث لطف الباري الورد في الحديث. كتب الشعر بنوعيه الفصيح والعامي، وبرع في صناعة الشعر العامي، فكان ثالث كبار شعراء العامية في اليمن وأكثرهم شهرة وحضوراً في الأغنية الصنعانية. له ديوان شعري بعنوان ترجيع الأطيار بمراقص الأشعار، قام بتحقيقه كل من القاضي عبد الرحمن بن يحيى الإرياني وعبد الله عبد الإله الأغبري. أحب الناس شعر عبد الرحمن الآنسي حباً جماً، ولحسن إجادته وبراعته نسب إليه جميل الشعر لشعراء سبقوه أو جاءوا بعده. وتأتي أهمية شعر الآنسي الشعبي من كونه يمثل سجلاً تاريخياً يضم عادات اليمنيين وتقاليدهم وما كان سائداً في حياتهم من مختلف المشكلات. وبالإضافة إلى نبوغه في الشعر، نبغ أيضاً في مختلف بحور العلم وشعابه، فكان محط إعجاب الساسة إذ ولاه الإمام في أواخر أيام الدولة القاسمية التي كانت تعيش لحظات احتضارها، ولاه القضاء في العديد من المناطق بما فيها حجة التي كانت الانقسامات فيها والتمرد على الدولة على أشدها، فأبلى بلاء حسنا فأحسن السيرة وأقام العدل. توفي عبد الرحمن الآنسي سنة 1834 عن عمر ناهز 82 عاماً بعد أن أتحف مختلف فئات الشعب بروائع قصائده الخالدة.

0: أحبتي، الآن وصلنا لآخر فقرة لبرامجنا، هي فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور من سفر المزامير الذي كتبه نبي الله الملك داود. نتعلم كيف نخاطب الله، كيف نتكلم مع الله. الذي معه ورقة وقلم يكتبوا وصلوا بالكلام الرائع المبارك هذا. فصدقوني ما عاد تندموش أبدا، بالعكس هتلقوا كل الخير والبركة.
1: كتاب المزامير، المزمور 124. لو لم يكن الله معنا، قولوا هذا يا شعب الله. لو لم يكن الله معنا حين قام الناس علينا، وحين اشتعل غضبهم ضدنا، لكانوا بلعونا ونحن أحياء، وجرفتنا الأمواج، وغطانا السيل، وأغرقتنا المياه الهائجة. تبارك الله الذي لم يتركنا فريسة لأسنان أعدائنا. هربنا كعصفور من فخ الصياد، الفخ انكسر ونحن هربنا. عوننا باسم الله صانع السماوات والأرض.
0: تصبحوا على خير، ألقاكم أنا سامي الخولاني في حلقة يوم غدا، يوم غضوة، بنفس التوقيت. بركة وسلام وسعادة لكم يا أحبتي. مع السلامة.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: الحادي عشر.
2: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء. فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم؟ وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم؟ فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
3: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح. ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
2: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر. وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 5 مرات 39 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3 مرات، ورجمني الناس 1 واحدة، وانكسرت بي السفينة 3 مرات، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطاراً من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة، وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: الخامسة عشر.

0: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
1: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون، فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
0: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة، فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم، فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته. فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب، بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول: إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه. وعندما يقول أخضع كل شيء، فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن، يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون، فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري، فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون، فلنقل مع القائلين: تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
1: ويسأل أحدكم: كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون. والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
0: وما الأجسام الحية كلها سواء؟ فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر وللنجوم بهاؤها وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر وهذه هي الحال في قيامة الأموات يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد يدفن بضعف ويقوم بقوة يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني فالكتاب يقول كان آدم الإنسان الأول نفسا حية وكان آدم الأخير روحا يحيي فما كان الروحاني أولا بل البشري وكان الروحاني بعده الإنسان الأول من التراب فهو أرضي والإنسان الآخر من السماء فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي أقول لكم أيها الإخوة إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله ولا يمكن للموت أن يرث الخلود واسمعوا هذا السر لا نموت كلنا بل نتغير كلنا في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير لأن صوت البوق سيرتفع فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت ولبس هذا الفاني ما لا يفنى تم قول الكتاب الموت ابتلعه النصر فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة وقوة الخطيئة هي الشريعة فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين مجتهدين في عمل الرب كل حين عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: راديو سما صحبة في سكة.
1: الرابعة عشر.
2: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحياً أو معرفة أو نبوءة أو تعليماً؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثار لا تخرج أنغاماً متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتاً مشوشاً، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
3: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالاً في تفكيركم، بل كونوا أطفالاً في الشر وراشدين في التفكير.
2: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
3: فماذا بعد أيها الإخوة عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة؟ فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم. لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحداً بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
2: فما الله إله فوضى بل إله السلام، وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة، فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبيا أو صاحب موهبة روحية أخرى فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحدا أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.

0: راديو سما، ثبت عينك لفوق.
1: السابع.
2: وأما من جهة ما كتبتم به إلي، فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها، فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده، فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية، لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقع في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر، بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم، وهي من الرب لا مني، أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق، فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن، وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب، وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا، والله اشتراكم ودفع الثمن، فلا تصيروا عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه، إذا أراد فهو لا يخطئ. ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر، حرا في اختياره، وعزم في قلبه أن يصون فتاته، فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله في أنا أيضا.
0: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سب.
1: الخامسة عشر،
2: فعلينا نحن الأقوياء في الإيمان أن نحتمل ضعف الضعفاء، ولا نطلب ما يرضي أنفسنا، بل ليعمل كل واحد منا ما يرضي أخاه لخير البنيان المشترك. وما طلب المسيح ما يرضي نفسه، بل كما جاء في الكتاب:
3: شتائم الذين يشتمونك وقعت علي.
2: وكل ما جاء قبلا في الكتب المقدسة إنما جاء ليعلمنا كيف نحصل على الرجاء بما في هذه الكتب من الصبر والعزاء. فليعطكم إله الصبر والعزاء اتفاق الرأي فيما بينكم، كما علمنا المسيح يسوع، لتمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد. فاقبلوا بعضكم بعضا لمجد الله، كما قبلكم المسيح. وأنا أقول لكم إن المسيح صار خادم اليهود ليظهر أن الله صادق ويفي بما وعد به الآباء. أما غير اليهود فيمجدون الله على رحمته، كما جاء في الكتاب:
3: لذلك أسبح بحمدك بين الأمم وأرتل لاسمك.
2: وجاء أيضا:
3: افرحي أيتها الأمم مع شعب الله.
2: وأيضا:
3: سبحوا الرب يا جميع الأمم، مجدوه يا جميع الشعوب.
2: وقال إشعيا:
3: سيظهر فرع من أصل يسى يقوم ليسود الأمم، وعليه يكون رجاء الشعوب.
2: فليغمركم إله الرجاء بالفرح والسلام في الإيمان، حتى يفيض رجاؤكم بقدرة الروح القدس. فأنا على ثقة يا إخوتي بأنكم ممتلئون خيرا، وأنكم فائضون بالمعرفة، قادرون على أن ينصح بعضكم بعضا. ولكني كتبت إليكم في بعض الأمور بكثير من الجرأة لأنبهكم إليها، وذلك للنعمة التي وهبها الله لي حتى أكون خادم المسيح يسوع عند غير اليهود، وأنا أخدم بشارة الله ككاهن، فيصير غير اليهود قربانا مقبولا عند الله مقدسا بالروح القدس. ويحق لي إذن أن أفتخر في المسيح يسوع بخدمة لله، لأني لا أجرؤ أن أتكلم إلا بما عمله المسيح على يدي لهداية غير اليهود إلى طاعة الله بالقول والفعل. وبقوة الآيات والمعجزات وبقدرة روح الله. من أورشليم وما حولها إلى الليريكون أكملت التبشير بالمسيح، وكنت حريصاً أن لا أبشر حيث سمع الناس باسم المسيح لئلا أبني على أساس غيري، فعملت بما جاء في الكتاب:
3: الذين ما بشرهم به أحد سيبصرون، والذين ما سمعوا به سيفهمون.
2: وهذا ما منعني مراراً من المجيء إليكم. أما الآن ولا مجال عمل لي بعد في هذه الأقطار، ولي من عدة سنين شوق إلى المجيء إليكم، فأنا أرجو أن أراكم عند مروري بكم في طريقي إلى أسبانيا، وأستعين بكم على السفر إليها بعد أن أنعم ولو قليلا بلقائكم. ولكني الآن ذاهب إلى أورشليم في خدمة الإخوة القديسين، لأن كنائس مكدونية وأخائية استحسنوا أن يتبرعوا ببعض المعونة للمحتاجين من الإخوة القديسين الذين في أورشليم. هم استحسنوا ذلك وهو حق عليهم، لأنهم شاركوا أبناء سائر الشعوب في خيراتهم الروحية، فكان على هؤلاء أن يخدموهم بخيراتهم المادية. وبعد أن أقوم بهذه المهمة وأسلم إليهم تلك المعونة، أمر بكم وأنا في طريقي إلى إسبانيا، وأعلم أني إذا جئت إليكم أجيء بملء بركة المسيح. فأناشدكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي برفع صلواتكم إلى الله من أجلي، لينقذني من أيدي الخارجين على الإيمان في اليهودية، ويجعل خدمتي في أورشليم مقبولة عند الإخوة القديسين، فأجيء إليكم مسرورا إن شاء الله وأرتاح عندكم. وليكن إله السلام معكم أجمعين. آمين.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: صباح الحادي عشر.
2: لكني أقول، هل نبذ الله شعبه؟ كلا، فأنا نفسي من بني إسرائيل، من نسل إبراهيم وعشيرة بنيامين. ما نبذ الله شعبه، وهو الذي سبق فاختاره. وأنتم تعرفون ما قال الكتاب في إيليا حين شكى بني إسرائيل إلى الله، فقال:
3: يا رب، قتلوا أنبياءك وهدموا كل مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يريدون أن يقتلوني.
2: فماذا أجابه صوت الله؟ أجابه:
3: أبقيت 7000 رجل ما حنوا ركبة لبعل.
2: وفي الزمن الحاضر أيضا بقية من الناس اختارها الله بالنعمة. فإذا كان الاختيار بالنعمة، فما هو إذن بالأعمال؟ وإلا لما بقيت النعمة نعمة. فماذا بعد؟ ما كان يطلبه بنو إسرائيل ولا ينالونه، ناله الذين اختارهم الله. أما الباقون فقست قلوبهم، كما جاء في الكتاب:
3: أعطاهم الله عقلا خاملا، وعيونا لا تبصر، وآذانا لا تسمع إلى هذا اليوم.
2: وقال داود:
3: لتكن موائدهم فخا لهم، وشركا وحجر عثرة وعقابا، لتظلم عيونهم فلا تبصر، ولتكن ظهورهم محنية كل حين.
2: وأما أنا فأقول: هل زلت قدم اليهود ليسقط إلى الأبد؟ كلا، بل بزلتهم صار الخلاص لغير اليهود، حتى تثور الغيرة في بني إسرائيل. فإذا كان في زلتهم غنى للعالم، وفي نقصانهم غنى لسائر الشعوب، فكم يكون الغنى في اكتمالهم؟ والآن أقول لغير اليهود منكم، ما دمت رسولا إلى غير اليهود فأنا فخور برسالتي، لعلي أثير غيرة بني قومي فأخلص بعضا منهم. فإذا كان رفضهم أدى إلى مصالحة العالم مع الله، فهل يكون قبولهم إلا حياة بعد موت؟ وإذا كانت الخميرة مقدسة، فالعجين كله مقدس. وإذا كان الأصل مقدسا، فالفروع مقدسة أيضا. فإذا قطعت بعض الفروع، وكنت أنت زيتونة برية، فطعمت لتشارك الفروع الباقية في أصل الشجرة وخصبها، فلا تفتخر على الفروع التي قطعت. وكيف تفتخر وأنت لا تحمل الأصل؟ بل الأصل هو الذي يحملك. ولكنك تقول: قطعت تلك الفروع حتى أطعم أنا. حسنا، هي قطعت لعدم إيمانها، وأنت باق لإيمانك، فلا تفتخر بل خف. فإن كان الله لم يبقي على الفروع الطبيعية، فهل يبقي عليك؟ فاعتبر بلين الله وشدته، فالشدة على الذين سقطوا، واللين لك إذا ثبت أهلا لهذا اللين، وإلا فتقطع أنت أيضا. أما هم فإذا توقفوا عن عدم إيمانهم يطعمهم الله، لأن الله قادر على أن يطعمهم ثانية. فإذا كان الله قطعك من زيتونة برية تنتمي إليها بطبيعتك، وطعمك خلافا لطبيعتك في زيتونة جيدة، فما أحق الذين ينتمون إلى زيتونتهم بالطبيعة بأن يطعمهم الله فيها؟ فأنا لا أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر، لئلا تحسبوا أنفسكم عقلاء، وهو أن قسما من بني إسرائيل قسى قلبه إلى أن يكمل عدد المؤمنين من سائر الأمم، وهكذا يخلص جميع بني إسرائيل، كما جاء في الكتاب:
3: من صهيون يجيء المخلص ويزيل الكفر عن بني يعقوب، ويكون هذا عهدي لهم حين أمحو خطاياهم.
2: فاليهود من حيث البشارة هم أعداء الله لخيركم، وأما من حيث اختيار الله فهم أحباؤه إكراما للآباء، ولا ندامة في هبات الله ودعوته. فكما عصيتم الله من قبل ورحمكم الآن لعصيانهم، فكذلك هم عصوا الله الآن ليرحمهم كما رحمكم، لأن الله جعل البشر كلهم سجناء العصيان حتى يرحمهم جميعا.
3: ما أعمق غنى الله وحكمته وعلمه، وما أصعب إدراك أحكامه وفهم طرقه. فالكتاب يقول: من الذي عرف فكر الرب؟ أو من الذي كان له مشيرا؟ ومن الذي بادره بالعطاء ليبادله بالمثل؟ فكل شيء منه وبه وإليه، فله المجد إلى الأبد. آمين.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: حاح الثامن.
2: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت. وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح. والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام، لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها. والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم. ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح؟ وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوة علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد. فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا. فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر.

0: على مثال صورة ابنه حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم. ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق؟ أم الاضطهاد أم الجوع؟ أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
1: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح.
0: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: الإصحاح 27.
2: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص، لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية. وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
3: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
2: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس. وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرساة وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
3: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
2: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
3: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
2: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
3: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
2: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة. فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: الثامن والعشرون.
2: ولما نجونا عرفنا أن الجزيرة تدعى مالطا، وأظهر لنا أهلها البرابرة عطفا نادرا، فرحبوا بنا وأوقدوا نارا لأن الطقس كان ممطرا وباردا. وبينما بولس يجمع حزمة من الحطب ويرميها في النار، خرجت بدافع الحرارة حية وتعلقت بيده. فلما رأى الأهالي الحية عالقة بيد بولس، قال بعضهم لبعض:
3: لا بد أن يكون هذا الرجل مجرما، لأن العدل لا يتركه يعيش ولو نجا من البحر.
2: ولكن بولس نفض الحية في النار من غير أن يمسه أذى، وكانوا ينتظرون أن ينتفخ أو يقع ميتا في الحال. فلما انتظروا طويلا ورأوا أنه ما أصيب بضرر، تغير رأيهم فيه وقالوا: هذا إله. وكان بالقرب من ذلك المكان مزرعة لبوبليوس حاكم الجزيرة، فأكرمنا ورحب بنا مدة 3 أيام. وكان والد بوبليوس طريح الفراش بالحمى والإسهال، فدخل بولس إلى غرفته وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما حدث هذا جاء إليه سائر المرضى في الجزيرة فشفاهم، فأكرمونا كل الإكرام وزودونا عند رحيلنا بما نحتاج إليه. وبعد 3 أشهر ركبنا سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين، وكانت تقضي فصل الشتاء في الجزيرة. فنزلنا إلى مدينة سيراكوسا وأقمنا فيها 3 أيام، ثم سرنا منها بمحاذاة الشاطئ إلى مدينة ريغيون. فهبت علينا في اليوم الثاني ريح جنوبية، ووصلنا في اليوم الثالث إلى مدينة بوتيولي، حيث وجدنا بعض الإخوة، فطلبوا إلينا أن نقيم عندهم 7 أيام. وهكذا وصلنا إلى روما، وسمع الإخوة في روما بوصولنا، فخرجوا للقائنا إلى ساحة مدينة أبيوس والحوانيت 3. فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما دخلنا روما أذنت السلطات لبولس أن يسكن وحده مع الجندي الذي يحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس وجهاء اليهود إليه، فلما اجتمعوا قال لهم:
4: أيها الإخوة، أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا، مع ذلك اعتقلني اليهود في أورشليم وسلموني إلى أيدي الرومانيين، فنظروا في قضيتي وأرادوا إخلاء سبيلي، لأن لا جرم علي أستوجب به الموت، ولكن اليهود عارضوا، فاضطررت أن أرفع دعواي إلى القيصر، لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء، لذلك طلبت أن أراكم وأكلمكم، فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل.
2: فقالوا له:
5: ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية، ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء.
6: ولكننا نود أن نسمع منك رأيك، لأننا نعرف أن الناس في كل مكان تستنكر هذا المذهب.
2: فتواعدوا على يوم جاءوا فيه إلى منزل بولس وهم أكثر عددا، فأخذ بولس يحدثهم من الصباح إلى المساء شاهدا لملكوت الله، محاولا أن يقنعهم برسالة يسوع استنادا إلى شريعة موسى وكتب الأنبياء. فاقتنع بعضهم بكلامه وأنكر البعض الآخر. وقبل أن ينصرفوا من عنده وهم غير متفقين، قال لهم بولس هذه الكلمة:
4: صدق الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي إشعيا: اذهب إلى هذا الشعب وقل له: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون، تحجر قلب هذا الشعب، فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم، لئلا يسمعوا بآذانهم ويبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم.
2: ثم قال لهم:
4: فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعوب، وهم سيستمعون إليه.
2: فلما قال هذا الكلام خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف. وأقام بولس سنتين كاملتين في المنزل الذي استأجره، يرحب بكل من كان يزوره، فيبشر بملكوت الله، معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سم.
1: الصباح 26.
2: فقال أغريباس لبولس:
3: نأذن لك أن تدافع عن نفسك.
2: فأشار بولس بيده وقال في دفاعه:
4: أيها الملك أغريباس، يسرني أن أدافع عن نفسي اليوم لديك، وأرد على كل ما يتهمني به اليهود، خصوصا إنك مطلع كل الاطلاع على تقاليد اليهود ومجادلاتهم، فأرجو أن يتسع صدرك لكلامي. يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرتي من أيام صغري، وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أورشليم، فهم يعرفوني من عهد بعيد، ولو أرادوا لشهدوا أني اتبعت أكثر المذاهب في ديانتنا تشددا، فعشت فريسيا، وأنا الآن أحاكم لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا، وما ترجو عشائر بني إسرائيل 12 تحقيقه عابدين الله ليل نهار. بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود، فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ أما أنا فكنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي، وهذا ما فعلت في أورشليم، فسجنت بتفويض من رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القديسين، ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم، وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم، واشتدت نقمتي عليهم حتى أخذت أطاردهم في المدن التي في خارج اليهودية. فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويض من رؤساء الكهنة، وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يسطع حولي وحول المسافرين معي، فوقعنا كلنا إلى الأرض، وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن تقاومني. فقلت: من أنت يا رب؟ قال الرب: أنا يسوع الذي تضطهده أنت، قم وقف على قدميك، لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤيا التي رأيتني فيها وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك. سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم، لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، فينال بإيمانهم بي غفران خطاياهم وميراثا مع القديسين. ومن تلك الساعة أيها الملك أغريباس ما عصيت الرؤيا السماوية، فبشرت أهل دمشق أولاً، ثم أهل أورشليم وبلاد اليهودية كلها، ثم سائر الأمم، داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة. ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاولوا قتلي، ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير، ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص.
2: وبينما بولس يدافع عن نفسه بهذا الكلام، صاح فستوس بأعلى صوته:
5: أنت مجنون يا بولس، ساعة علمك أفقدتك عقلك.
2: فأجابه بولس:
4: كيف أكون مجنونا يا صاحب العزة فستوس؟ وأنا أنطق بالحق والصواب، فالملك الذي أخاطبه الآن بكل صراحة يعرف هذه الأمور، وأعتقد أنه لا يخفى عليه شيء منها، لأنها ما حدثت في زاوية خفية. أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أغريباس؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم.
2: فقال أغريباس لبولس:
3: أبي قليل من الوقت تريد أن تجعل مني مسيحياً؟
2: فأجابه بولس:
4: إن بالقليل أو بالكثير فرجائي من الله لك ولجميع الذين يسمعون اليوم أن يصير إلى الحال التي أنا عليها ما عدا هذه القيود.
2: فنهض الملك والحاكم وبرنيكا والجالسون معهم، فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون:
6: ما عمل هذا الرجل شيئا يستوجب به الموت أو السجن.
2: وقال أغريباس لفستوس:
3: كان يمكن إخلاء سبيل هذا الرجل لولا أنه رفع دعواه إلى القيصر.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: صباح 23.
2: فنظر بولس إلى المجلس وقال:
3: أيها الإخوة، عشت لله بضمير صالح إلى هذا اليوم.
2: فأمر حنانية رئيس الكهنة أعوانه بأن يضرب بولس على فمه، فقال له بولس:
3: ضربك الله أيها الحائط المبيض، أتجلس لتحاكمني بحسب الشريعة وتأمر بضربي فتخالف الشريعة؟
2: فقال الحاضرون لبولس:
4: أنت تشتم رئيس كهنة الله.
2: فقال بولس:
3: ما كنت أعرف أيها الإخوة أنه رئيس الكهنة، فالكتب المقدسة تقول: لا تلعن رئيس شعبك.
2: وكان بولس يعرف أن بعضهم صدوقيون والبعض الآخر فريسيون، فصاح في المجلس:
3: أيها الإخوة، أنا فريسي ابن فريسي، وأنا أحاكم الآن لأني أرجو قيامة الأموات.
2: فلما قال هذا وقع الخلاف بين الفريسيين والصدوقيين وانقسم المجلس، لأن الصدوقيين لا يؤمنون بقيامة الأموات وبوجود الملائكة والأرواح، وأما الفريسيون فيؤمنون بهذا كله. فارتفع الصياح، وقام بعض معلمي الشريعة من الفريسيين وأخذوا يحتجون بشدة، قالوا:
4: لا نجد جرما على هذا الرجل، ربما كلمه روح أو ملاك.
2: واشتد الخلاف حتى خاف القائد أن يمزق بولس تمزيقا، فأمر جنوده بأن ينزلوا إليه وينتزعوه من بينهم ويأخذوه إلى القلعة. وفي الليلة الثانية ظهر الرب لبولس وقال له:
5: تشجع، فمثل ما شهدت لي في أورشليم هكذا يجب أن تشهد لي في روما.
2: ولما طلع الصباح تآمر اليهود، فحلفوا لا يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوا بولس. وكان المتآمرون أكثر من 40، فجاءوا إلى رؤساء الكهنة والشيوخ وقالوا:
6: حلفنا لا نذوق شيئا حتى نقتل بولس، فاطلبوا أنتم وأعضاء المجلس من قائد الحامية أن يرسل بولس إليكم، بحجة أنكم تريدون تدقيق النظر في أمره، ونكون نحن على استعداد لقتله وهو في طريقه إليكم.
2: وسمع ابن أخت بولس بالكمين، فذهب إلى القلعة ودخل على بولس وأخبره بالأمر. فدعا بولس واحدا من الضباط وقال له: خذ هذا الشاب إلى القائد، لأن عنده ما يقوله له. فأخذه الضابط إلى القائد وقال:
7: دعاني السجين بولس وطلب أن أجيء بهذا الشاب إليك، لأن عنده ما يقوله لك.
2: فأمسك القائد بيده وانفرد به وسأله:
8: ما عندك؟ أخبرني.
2: فقال:
9: اتفق اليهود على أن يطلبوا إليك أن تنزل بولس غدا إلى المجلس، بحجة أنهم يريدون تدقيق النظر في أمره، فلا تصدقهم، لأن أكثر من 40 رجلا منهم أقاموا له كمينا وحلفوا لا يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوه، وهم الآن على أتم الاستعداد ينتظرون أن تستجيب لهم.
2: فقال القائد للشاب:
8: لا تقل لأحد أنك أخبرتني بهذا الأمر.
2: وصرفه من عنده. ثم دعا القائد 2 من ضباطه وقال لهما:
10: أعدا 200 جندي للذهاب في الساعة 9 من الليل إلى قيصرية، ومعهم 70 فارسا و200 مسلح بالرماح، وأعدوا لبولس خيلا تحمله سالما إلى الحاكم فيليكس.
2: وكتب إلى الحاكم برسالة يقول فيها:
10: من كلوديوس ليسياس إلى صاحب العزة فيليكس سلام. أمسك اليهود هذا الرجل وكادوا يقتلونه، فلما عرفت أنه روماني أسرعت إليه مع جنودي فأنقذته، وأردت أن أعرف بما يتهمونه، فجئت به إلى مجلسهم، فتبين لي أنهم يتهمونه بمسائل في شريعتهم، وأن لا شيء مما يتهمونه به يستوجب الموت أو السجن. ثم سمعت أنهم وضعوا خطة لاغتياله، فأرسلته إليك في الحال، وأبلغت خصومه أن يرفعوا إليك دعواهم عليه.
2: وقام الجنود بتنفيذ أوامر القائد، فأخذوا بولس ليلا إلى أنتيباتريس، وفي الغد رجعوا إلى القلعة وتركوا الفرسان يواصلون السفر معه. فلما وصل الفرسان إلى قيصرية أدخلوا بولس على الحاكم وسلموا إليه الرسالة، فقرأها وسأل بولس عن الولاية التي ينتمي إليها. فلما عرف أنه من كيليكيا قال له:
11: سأسمع منك متى حضر خصومك.
2: وأمر جنوده بأن يحرسوا بولس في قصر هيرودس.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: صباح 21.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودوس، ومنها إلى باترا. فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها. ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوا هم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده، وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
3: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
2: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
4: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
2: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
5: لتكن مشيئة الرب.
2: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم. ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
6: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا. فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك. عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
2: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد فاطهر معهم ودخل الهيكل، وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7، رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
7: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
2: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، ف فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله، سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم، فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس. فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل، فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر. فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة. فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون
8: اقتلوه.
2: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
4: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
2: فقال له:
9: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج ب4000 قاتل إلى الصحراء؟
2: فقال بولس:
4: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
2: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب. فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية قال:

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: التاسعة عشر.
2: وبينما أبولس في كورنثوس، وصل بولس إلى أفسس بعدما قطع أواسط البلاد، فوجد فيها بعض التلاميذ فقال لهم:
3: هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟
2: قالوا:
4: لا، ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس.
2: فقال:
3: وأي معمودية تعمدتم؟
2: قالوا:
4: معمودية يوحنا.
2: فقال بولس:
3: عمد يوحنا معمودية التوبة، داعيا الناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده، أي بيسوع.
2: فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوع، ووضع بولس يديه عليهم فنزل عليهم الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون، وكانوا نحو 12 رجلا. ودخل بولس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة 3 أشهر، يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم، فعاند بعضهم

0: يسوع، فكانوا يقولون للأرواح الشريرة:
1: آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولس.
0: وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوى 7 أبناء يحترفون هذه الحرفة، فأجابهم الروح الشرير:
2: أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولس، أم أنتم فمن تكونون؟
0: فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم، فهربوا من البيت عراة مجرحين. فسمع أهل أفسس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة، فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع. فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر، وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم، وحسبوا ثمن هذه الكتب فبلغ 50,000 قطعة من الفضة. وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في النفوس. وبعد هذه الأحداث عزم بولس أن يمر بمقدونية وأخائية وهو في طريقه إلى أورشليم، وقال:
3: بعد إقامتي فيها يجب علي أن أرى روما أيضا.
0: فأرسل إلى مقدونية 2 من معاونيه وهما تيموثاوس وأرستوس، وأما هو فتأخر مدة في آسيا. وحدثت في ذلك الوقت فتنة صاخبة هدفها مذهب الرب، لأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصنع هياكل من فضة تمثل هيكل الإلهة أرطاميس، فيكسب الصناع من ذلك مالا كثيرا. فجمع بينهم وبين زملائهم في هذه الصناعة وقال لهم:
4: تعرفون أيها الإخوان أن رخاءنا يقوم على هذه الصناعة، فأنتم رأيتم وسمعتم كيف أقنع هذا المدعو بولس وأغوى كثيرا من الناس هنا في أفسس وفي معظم أنحاء آسيا بقوله إن الآلهة التي تصنعها الأيدي ما هي آلهة، وهذا خطر يؤدي إلى الاستهانة بصناعتنا، لبل يعرض هيكل الإله العظيم أرطميس للازدراء ويهدد عظمتها بالانهيار، وهي التي يعبدها جميع الناس في آسيا وفي العالم كله.
0: فلما سمع الحاضرون هذا الكلام غضبوا كثيرا وأخذوا يصيحون:
5: العظمة لأرطميس إلهة أفسس!
0: وعم الشغب المدينة كلها، فهجموا دفعة واحدة على غايوس وأرسترخوس وهما مقدونيان يرافقان بولس في رحلته، وجرهما إلى ملعب المدينة. وأراد بولس أن يواجه الجموع فمنعه التلاميذ، وأرسل إليه بعض أعيان آسيا من أصدقائه يرجون منه ألا يتعرض لخطر الذهاب إلى الملعب. وسادت الفوضى، فكان بعضهم ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر، وأكثرهم يجهلون لماذا اجتمعوا. ودفع اليهود إسكندر إلى الأمام فأشار بيده يريد أن يخاطب الجموع، فلما عرفوا أنه يهودي أخذوا يصيحون بصوت واحد نحو 2 ساعة:
5: العظمة لأرطميس إلهة أفسس!
0: ثم تمكن كاتب حاكم المدينة من تهدئة الجموع حين قال لهم:
6: يا أهل أفسس، لا يجهل أحد أن مدينة أفسس هي حارسة هيكل أرطميس العظيمة والصنم الذي هبط من السماء، لا خلاف في ذلك. إذن عليكم أن تهدأوا ولا تتهوروا، جئتم بهذين الرجلين ولا أحد منهما انتهك حرمة أرطميس إلهتنا أو جدف عليها، وإذا كان لديمتريوس وأهل صناعته شكوى على أحد فهناك قضاة وحكام فليذهبوا إليهم، وإذا كان لكم دعوة أخرى فالحكم فيها يكون في جلسة قانونية، لئلا نتعرض لتهمة العمل على إثارة الفتنة فيما جرى اليوم، فلا عذر لنا في هذا التجمع.
0: وصرف الجموع بعدما قال هذا الكلام.

0: بينهم كلهم أبشر بملكوت الله. لذلك أشهد اليوم لديكم أني بريء من دمكم جميعا، لأني ما قصرت في إبلاغكم مشيئة الله كلها. فاسهروا على أنفسكم وعلى الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اكتسبها بدمه. وأنا أعرف أن الذئاب الخاطفة ستدخل بينكم بعد رحيلي ولا تشفق على الرعية، ويقوم من بينكم أنتم أناس ينطقون بالأكاذيب ليضللوا التلاميذ فيتبعوهم. فتنبهوا وتذكروا أني بدموعي نصحت كل واحد منكم ليلا ونهارا مدة 3 سنوات. والآن أستودعكم الله وكلمة نعمته، فهو القادر على أن يقويكم ويمنحكم الميراث مع جميع القديسين. ما اشتهيت يوما فضة أحد أو ذهبه أو ثيابه، وأنتم تعرفون أني بهاتين اليدين اشتغلت وحصلت على ما نحتاج إليه أنا ورفاقي، وأريتكم في كل شيء كيف يجب علينا بالكد والعمل أن نساعد الضعفاء، متذكرين كلام الرب يسوع: تبارك العطاء أكثر من الأخذ.
1: ولما ختم بولس كلامه سجد معهم كلهم وصلى، وبكوا كثيرا وعانقوا بولس وقبلوه. وكان أكثر ما أحزنهم قوله لهم: لن تروا وجهي بعد اليوم. ثم شيعوه إلى السفينة.

0: 13.
1: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال لهم الروح القدس:
2: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
1: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
3: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
1: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
4: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
1: فقام بولس وأشار بيده وقال:
3: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل. ثم طلبوا من الله ملكا، فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي، وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص، فلا أهل أورشليم ورؤسائهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب، ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملا إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
1: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
3: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
1: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

0: الصباح السابع.
1: فقال رئيس الكهنة لإستيفانوس:
2: أهذا صحيح؟
1: فأجاب:
3: اسمعوا أيها الإخوة والأباء، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل أن يسكن في حران، وقال له: اترك أرضك وعشيرتك وارحل إلى الأرض التي أريك. فترك بلاد الكلدانيين وسكن في حران، وبعدما مات أبوه نقله الله منها إلى هذه الأرض التي تسكنون فيها الآن، من غير أن يعطيه فيها ميراثا أو موضع قدم، إلا أن الله وعده بأن يجعلها ملكا له ولنسله من بعده، مع أنه ما كان له ولد. وقال الله: سيسكن نسلك في بلاد غريبة، فيكونون عبيدا ويعانون الذل مدة 400 سنة. وقال الله: ولكني سأدين الشعب الذي يستعبدكم، ثم يخرجون من تلك البلاد ويعبدوني هنا في هذا المكان. وأعطى الله إبراهيم عهد الختان، فولد إبراهيم ابنه إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وختن إسحاق يعقوب، ويعقوب ختن الآباء الاثني عشر. وحسد الآباء الأولون يوسف فباعوه، فجيء به إلى مصر، وكان الله معه فخلصه من جميع مصائبه، ووهبه نعمة وحكمة عند فرعون ملك مصر، فولاه فرعون على مصر وعلى قصره. ووقعت في مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد، فاحتاج أباؤنا إلى القوت، وسمع يعقوب أن في مصر قمحا، فأرسل أباؤنا إلى هناك أول مرة. وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته وتبين أصله لفرعون، فاستدعى يوسف أباه يعقوب وجميع عشيرته، وكانوا 75 شخصا. فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا، فنقلوهم إلى شكيم ودفنوهم في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور في شكيم بمبلغ من المال. وكان كلما اقترب تحقيق الوعد الذي وعد الله به إبراهيم كثر شعبنا وازداد في مصر، إلى أن قام ملك آخر في مصر لا يعرف يوسف، فمكر بشعبنا وأذل أباءنا حتى جعلهم ينبذون أطفالهم فلا يعيشون. وفي تلك الأيام ولد موسى، وكان جميلا جدا، فتربى 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذه أهله تبنته ابنة فرعون وربته، فتعلم حكمة المصريين كلها، وكان مقتدرا في القول والعمل. ولما بلغ 40 خطر له أن يتفقد إخوانه بني إسرائيل، فرأى مصريا يعتدي على واحد منهم، فدفع عن المظلوم وقتل المصري انتقاما منه. وظن موسى أن إخوانه سيفهمون أن الله يخلصهم على يده، فما فهموا. ورأى في الغد 2 منهم يتقاتلان، فدعاهما إلى الصلح وقال: أيها الرجلان، أنتما أخوان، فلماذا يؤذي أحدكما الآخر؟ فدفعه المعتدي منهما على قريبه وقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني مثلما قتلت المصري أمس؟ فلما سمع موسى هذا الكلام هرب وسكن في أرض مديان، وهناك ولد ابنين. وبعد 40 سنة ظهر له ملاك في برية جبل سيناء في عليقة تشتعل فيها النار، فتعجب موسى عندما رأى هذه الرؤيا، وتقدم لينظر عن قرب، فناداه صوت الرب: أنا إله أبائك، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فارتعد موسى وما تجاسر أن ينظر. فقال له الرب: اخلع حذاءك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. أنا نظرت إلى مذلة شعبي في مصر وسمعت أنينه، فنزلت لأخلصه، فتعال أرسلك إلى مصر. فموسى الذي أنكره شعبه وقالوا له: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هو الذي أرسله الله رئيسا ومخلصا بمعونة الملاك الذي ظهر له في العليقة، فأخرج شعبه من مصر بما صنعه من العجائب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة 40 سنة. وهو نفسه الذي قال لبني إسرائيل: سيقيم الله لكم من بين شعبكم نبيا مثلي. وموسى هو الذي كان مع جماعة بني إسرائيل في البرية وسيطا بين أبائنا وبين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء، فتلقى كلمات الحياة لينقلها إلينا. ولكن أباءنا رفضوا أن يطيعوه فأزاحوه وتلفتت قلوبهم إلى مصر. فقالوا لهارون: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأننا لا نعرف ما حل بموسى هذا الذي أخرجنا من مصر. فصنعوا في ذلك الوقت صنما في صورة عجل، وقدموا له الذبائح، وابتهجوا بما هو من صنع أيديهم. فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة النجوم كما جاء في كتب الأنبياء: يا بني إسرائيل، هل قدمتم إلي الذبائح والقرابين مدة 40 سنة في البرية؟ لا، بل حملتم خيمة ملوخ ونجمة إلهكم رمفان أصناما صنعتموها للعبادة، فسأنفيكم إلى ما وراء بابل. وكان مع أبائنا في البرية خيمة الشهادة التي صنعها موسى كما أمره الله على المثال الذي رآه، فتسلمها أباؤنا وفتحوا بها بلاد الأمم التي طردها الله أمامهم بقيادة يشوع، وبقيت هناك إلى أيام داود. ونال داود رضا الله فسأله أن يبني مسكنا لإله يعقوب، إلا أن سليمان هو الذي بنى له البيت. لكن الله العلي لا يسكن بيوتا صنعتها الأيدي كما قال النبي: يقول الرب: السماء عرشي والأرض موطئ قدمي، أي بيت تبنون لي؟ بل أين مكان راحتي؟ أما صنعت يداي هذا كله؟ يا قساة الرقاب والقلوب ويا صم الأذان، أنتم مثل أبائكم، ما زلتم تقاومون الروح القدس؟ أما اضطهدوا كل نبي وقتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار الذي أسلمتموه وقتلتموه؟ أنتم تسلمتم شريعة الله من أيدي الملائكة وما عملتم بها.
1: فلما سمع أعضاء المجلس كلام استفانوس ملأ الغيظ قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم، فنظر إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع واقفا عن يمين الله، فقال:
3: أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان واقفا عن يمين الله.
1: فصاحوا بأعلى أصواتهم وسدوا أذانهم وهجموا عليه كلهم دفعة واحدة، فأخرجوه من المدينة ليرجموه. وخلع الشهود ثيابهم ووضعوها أمانة عند قدمي فتى اسمه شاول، وأخذوا يرجمون استفانوس وهو يدعو فيقول:
0: أيها الرب يسوع تقبل روحي.
1: وسجد وصاح بأعلى صوته:
0: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطيئة.
1: قال هذا ومات.

أهلا وسهلا بكل أصحابي الناطقين بالعربية اللي بيسمعوني في كل مكان. أنا مدحت ماهر، هكون معاكم الوقت اللي جاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما. وزي ما بنتفق دايما في حلقاتنا في برنامج اتكلم، إنه إحنا بنتشارك عن سلوكيات في حياتنا بنشعر إننا مش قادرين نتكلم عنها أو ما عندناش طاقة نتكلم عنها من كتر فقدان الأمل واليأس من التعافي أحيانا. والسلوكيات دي غالبا بتكون جزء كبير منها سلوكيات إدمانية أو سلوكيات بنسميها قهرية، يعني فاقدين السيطرة عليها، وبيبقى فيه لهفة شديدة جدا ورغبة لممارستها، وكل شوية تزيد في الوقت والكمية والنوعية، بتعطلني عن التزاماتي الدراسية والمهنية، مستمر فيها برغم المخاطر، وكل ما حاول أقلل أو أبطل أفشل وفاقد السيطرة عليها، ودايما بعاني من أعراض انسحاب لو حاولت أبطل لفترة. وزي ما اتفقنا وعارفين إن كل السلوكيات الإدمانية سببها العضوي في المخ إنها بتفرز دوبامين. مادة الدوبامين دي بتطلع من الجهاز الحشوي، من مركز جوه الجهاز الحشوي بنسميه مركز المجازاة أو مركز المتعة أو مركز اللذة. لكن كمان كلنا عارفين إنه مش بس ده السبب الوحيد للإدمان، لكن في جذور قديمة غيرت أو كونت معتقدات جوهرية أو محورية أو راسخة بتساعد على تكوين السلوكيات دي لو إحنا ما انتبهناش ليها. زي مثلا الأسر المضطربة اللي بتقلل قيمة أفرادها وبتقلل ثقتهم في نفسهم، فبالتالي بتخلق جواهم عدم صلابة نفسية للتعامل مع الضغوط، والضغوط أحيانا نحاول نهديها بسلوكيات معينة حتى لو السلوكيات دي في ظاهرها مش حاجة مضرة، لكن ضررها إنها تحولت لإدمان زي ما اتفقنا من شوية بتعطلني عن التزاماتي الدراسية أو المهنية أو الاجتماعية أو الفسح والمهارات والهوايات والقرايات كل ده أنا بسيبه وبتحول فقط للسلوك الإدماني. لكن كمان في أسباب حديثة بتحصل في حياتنا، وأقصد بكلمة حديثة يعني حصل في وقت قريب مش زمان، زي الجذور، زي الضغوط المفاجأة مثلا في الشغل أو عدم نجاح دراسي أو فشل في الارتباط أو مرض صعب أو ضغوط اقتصادية أو علاقات مؤذية أو علاقات مكسورة. وأحياناً الأسباب دي بتبقى مثلاً خبرات استمتاع لحظي كده بسلوك معين، وانسى الموضوع وأفرط فيه فيتحول لإدمان، يعني عملته مرة اتنين تلاتة كان حلو، هو في حد ذاته مش مضر، بس لما ما صحصحتش أفرطت فيه، يعني زودت فيه فتحول لإدمان. واحد من السلوكيات دي هو إدمان الطعام أو إدمان المتعلق بالأكل، وده اللي هنتكلم عليه شوية النهاردة عن إدمان الطعام. مشكلة الطعام إن هو كسلوك في حد ذاته ما فيهوش مشكلة، دي غريزة عندنا، كلنا محتاجين للأكل وللطعام علشان نعيش وعشان نبقى بصحة جيدة وعشان نقدر نمارس حياتنا. تعالوا نتكلم النهاردة شوية عن إدمان الطعام. طب هو الطعام ممكن يبقى إدمان؟ طبعا، لأنه هتلاقي فيه كل الأعراض اللي قلناها في بداية الحلقات، زي الانشغال الدايم بفكرة الأكل، أنا منشغل دايما بالفكرة، فقدان السيطرة عليه، وخاصة لما يكون في صورة نوبات أو محاولات السيطرة كلها فاشلة. ولأن الإفراط في الطعام ماشي مع تعريف الإدمان اللي احنا متفقين عليه، إن هو إساءة استخدام مادة أو سلوك مغير للمزاج، يعني هي مادة أو سلوك مغير للمزاج وأنا بأسيء استخدامه، وده بالضبط إدمان الطعام. بيعمل مود حلو، بيغير المزاج في الضغوط، بس زيه زي الجنس، الإدمان مش للطعام في حد ذاته، لكن للشهوة ناحيته أو الرغبة المفرطة القهرية اللي بتكون ناحية الطعام اللي فيها كل صفات الإدمان اللي اتكلمنا عليها. طب وهو إدمان الطعام بس إني مجرد باكل كتير؟ لا، الحقيقة إدمان الطعام ممكن يكون موجود في ثلاث صور، يا إما الشراهة والإفراط في الأكل، يا إما البوليميا، يا إما إدمان تجنب الطعام. وتعالوا نشرح شوية التلاتة دول ونبسطهم ونفكهم شوية. النوع الأول اللي هو الشراهة في الأكل، يعني إفراط في الأكل، أو بنسميه إدمان تعاطي الطعام، وده ليه صور كتير، تعال اختبر نفسك كده وشوف فيها حاجة تخصك ولا لأ. الصورة الأولى الإفراط في الكميات، يعني بتاكل كميات أكبر بكتير من احتياجك. الصورة التانية السرعة في التناول، يعني بتاكل سريع جدا، وده إدمان بينتشر أكتر ما بين مدمين العمل، الأشخاص اللي بيميلوا للسرعة، الأشخاص اللي عندهم سهولة الانفعال. الصورة التالتة هي اللي بنسميها التصبيرة، التصبيرة دي اللي هو الشخص اللي بيحس ان هو في احتياج مستمر للمضغ والاستطعام، فكل شوية بياكل سناك، كل شوية بياكل، كل شوية بيمضغ، كل شوية يجيب بسكوت، يجيب ساندويتش، يجيب حاجة المهم ان هو يكون بيمضغ وبيستطعم كل شوية. الصورة الرابعة هي الأكل الظرفي أو الأكل المرتبط بالظروف، يعني الإفراط في المناسبات،
مناسبات مثلا اجتماعية، أفراح، حاجة فيها مناسبة، هو بيفرط في المناسبات أكتر من احتياجه. أو أثناء الامتحانات، في واحد يقولك أنا أثناء الامتحانات بأكل كتير جدا وبدخن كتير جدا، وبالذات البنات تقولك بطلع الضغط بتاع الامتحانات في الأكل. أو وقت ضغوط العمل، في وقت ضغط العمل لما يكون مزنوق قوي في الشغل ومضغوط تلاقيه بيأكل كتير قوي. الصورة الخامسة بنسميها التخزين، وده مرتبط بإحساس عدم الأمان. يعني إيه التخزين؟ يا إما بخزن جوه جسمي، عارف أنت الإفراط في الأكل قبل الصوم، يعني لما تكون ناس مثلا داخلة على وقت صوم، شهر صوم أو مناسبة صوم، فتلاقيه بيأكل كتير جدا قبل الصوم يقولك عشان أعوض وقت الصوم، أو قبل الرجيم، عارف أنت بقى لما تكون عاوز تعمل رجيم أو أنت عاوزة تعملي دايت، فتقولي طب أنا هاكل، يعني هاكل كل اللي أنا نفسي فيه علشان أنا هعمل دايت بعد 3 أيام. ففي الثلاث أيام دولة بيبقى كم الأكل رهيب، هو ده واحد من صور إدمان الشراهة في الطعام. أو تخزين الأكل في البيت بكميات أكتر من الاحتياج، يعني لما جت مثلا كورونا في 2019 و20 الناس نزلت خزنت في البيوت كتير قوي، هما الدافع أو السبب المعلن أنه في كورونا وفيها يبقى نقص في، بس هو الموضوع مش كده، هو الموضوع أنه ده نوع من أشكال إدمان الطعام. فالتخزين قبل المناسبات أو قبل شهور معينة أو قبل احتياجات معينة تلاقي التخزين الأكل في البيت. دي الصور اللي احنا بنشوف فيها الإدمان الشراهة أو الإفراط في الأكل. طب في أطعمة بتسبب إدمان أكتر من أطعمة تانية؟ يعني بمعنى تاني بتطلع الدوبامين في المخ من الجهاز الحشوي من مركز المجازاوي المتعة أكتر من كميات تانية أو أكتر من أطعمة تانية؟ الكافيين في القهوة والشاي، الكولا، الشوكولاتة، السكر، الحلويات، دي كلها حاجات بتسبب إدمان أكتر من أكلات تانية. وتبدأ تلاقي نفسك بتقول جمل اختبر نفسك فيها كده عشان تعرف أنت عندك إدمان طعام ولا لأ. أنا مش بقدر أبدأ يومي غير لما أشرب فنجان القهوة، أنا مش بهدى غير لما أكل حلويات، أو بلاقيني باكل وأنا مش جعان بس المهم أكل. السبب الرئيسي القريب مش البعيد في الجذور بيكون ضغوط الحياة وخبرة الاستمتاع بالأكل، يا إما ضغوط يا إما أنا اختبرت الاستمتاع بالأكل بس معرفتش أوقف أو أسيطر على نفسي. وتبدأ تعلي الدوبامين زي ما اتفقنا، والدوبامين لما يعلى أنا بستمتع أكتر، وبعد شوية أبقى الكمية اللي طالعة من الدوبامين مش مكفياني أستمتع فزود كمية الأكل وغير في النوعية، وعند النقطة دي أبقى بقيت اسمي مدمن طعام لأنه بقى عندي تحمل وعدم سيطرة، وبزود الكمية وبزود النوعية ومش بسيطر على نفسي، لأن عارف أقلل ولا أنا عارف أمتنع، كده أنا بقيت مدمن طعام. النوع التاني من إدمان الطعام هو اللي بنسميه بوليميا. بوليميا ده باكل في صورة نوبات، يعني نوبات متقطعة كده شرهة جدا للأكل، تلاقيكي مثلا، وبقول تلاقيكي لأنه بيبقى منتشر أكتر وسط البنات، بتصحي الصبح تاكلي كميات كبيرة جدا وبعدين ترجعي اللي انت أكلتيه، ممكن ترجعي بطريقة صناعية يعني بإيدك ترجعي نفسك يعني عشان تتخلصي من الأكل اللي انت أكلتيه، وترجعي تعملي كده تاني مرة واثنين وثلاثة أثناء اليوم، أو ثلاث مرات في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع. وطبعا زي ما أنا قلت ده منتشر بين السيدات اللي هم متعرضين لضغوط حياتية كبيرة، فبيحسوا بالهدوء، أنت بتحس بالهدوء لما بتاكلي، بس بعد الأكل مباشرة بيجي إحساس بالذنب لأنه أنا ما كنتش محتاجة كل الأكل ده، فبيخليهم يرجعوا اللي أكلوه، يا إما بطريقة طبيعية تلاقي نفسها بترجع من غير ما تاخد لبالها، أو أنت بترجعي نفسك بإيدك أو بصباعك علشان إحساس الذنب. في شوية أعراض كده عند البني أدمين دول اللي هم عندهم البوليميا أو إدمان الطعام اللي هو النوبات اليومية دي، إن هم بيأكلوا كميات كبيرة جدا خلال ساعات قليلة، وبيرجعوا اللي أكلوه بالتقيؤ أو يحاولوا يتغلبوا على اللي أكلوه عشان يحرقوا بسرعة، فتقولك بمارس رياضة عنيفة عشان أحرق اللي أنا أكلته لأنها مش قادرة ترجع نفسها أو مش مقتنعة بالسلوك ده، فيأكلوا كتير قوي وينزلوا يعملوا رياضة عنيفة جدا. حد يقولك طب ما الرياضة شيء حلو بعد الأكل، الرياضة المتوازنة المتزنة الصحية اللي هي ما تبوظش الجسم اللي هي مش عنيفة ده صحي، لكن هدف الرياضة أني أحرق اللي أكلته لأني حاسس بالذنب وما كنتش محتاج كل ده، لا ده البوليميا. وبيكرروا السلوك ده على الأقل 3 مرات أسبوعيا. لو أنت أو أنت عندك المشهد ده أو عندك العرض ده يبقى أنت كده أو أنت مدمن بوليميا أو مدمن طعام في النوع اللي احنا بنسميه البوليميا. النوع الثالث أو الصورة الثالثة في إدمان الطعام هو إدمان بقى مش أكل الطعام لكن تجنب الطعام، أو خلينا نسميه إدمان النحافة.
فعلى طول دايت دايت دايت دايت، بينتشر طبعا بين البنات اكتر، كل ما تشوفها تلاقيها عامله دايت عامله دايت عامله دايت، وده بينتشر وسط البنات اللي عندهم شعور بقيمه ذاتيه قليله وصورتهم عن نفسهم متدنيه، ودايما احساسهم بالقيمه وصورتهم الذاتيه بيستمدوها من نظره الناس وتقييمهم ليهم. طب انت ممكن تيجي تساليني، وهو الدايت عيب؟ يعني هو انا لما اجي اعمل دايت ده معناها ان قيمتي ذاتيه قليله؟ انا ما قلتش كده، لكن تعالي شوفي البنات دول، تلاقي البنت رفيعه جدا نحيفه جدا زي اللي عايشه في المجاعات، وتفكيرها انها تعمل دايت. اللي بيعمل دايت لانه محتاج ده فيزيكلي عشان الفيتنس او الشكل او اي سبب متعلق بالسيلف كير او بالرعايه الذاتيه، ده تمام زي الفل، وده ملوش علاقه بالقيمه او بالصوره الذاتيه. لكن الفكره لما بتبقى البنت او الولد نحيفه جدا، مشغولة قوي بالسعرات الحرارية كل يوم، على طول عايشة في الدايت، وهي أصلا شكلها زي اللي عامل زي اللي جاي من المجاعات، ففي الحالة دي لأ، في الحالة دي محتاجة تفكري قيمتك الذاتية شكلها إزاي، صورتك عن نفسك شكلها إزاي، إحساسك بالقيمة شكلها إزاي. في شكل مهم قوي لاحظيه كده في نفسك لو أنت من النوع ده، الاهتمام الكبير بالنحافة والسعرات بيخليك تهربي أو تتجنبي التعافي من مشكلاتك العلاقتية الحقيقية أو المشكلات المتعلقة بنفسك وصورتك عن نفسك. يعني هحاول أسهل دي مرة تانية، أنا بهرب للدايت رغم أني نحيفة ومش محتاجة دايت، لكن حاسة دايماً أني محتاجة للدايت، ولو لاحظت هلاقيني بهرب من مشكلاتي في العلاقات ومشكلاتي الشخصية ومشكلاتي في الدراسة ومشكلاتي في العمل ومشكلاتي الرئيسية ومشكلاتي المتعلقة بذاتي، وبهرب من ده لفكرة الدايت. فهي الفكرة مش أني بعمل دايت عشان ده سيلف كير، أنا بعمله لأني بهرب من مشكلاتي وبهرب من صعوباتي وتحدياتي الشخصية اللي أنا محتاجة أحلها. وبفترض دايماً أنه أنا لو نقصت وزني شوية كيلو جرامات تانية إضافية كل مشاكلي هتتحل، مع أنه ده مش الحقيقة. وتلاقيكي مثلاً بتروحي الجيم وبتجهدي نفسك قوي أكتر من احتمال جسمك، كلها دي مؤشرات مش لطيفة تقول أنه الهدف مش سيلف كير، لكن الهدف هروب، وهروب لسلوك إدماني اللي هو إدمان النحافة أو إدمان تجنب الطعام. طيب تعالي اسألي نفسك أو اسأل نفسك، هو أسباب إدمان تجنب الطعام ده ممكن تكون جاي منين؟ طبعاً في مؤثرات اجتماعية وثقافية، إنه المجتمع دايماً حوالينا بيركز على إنه بيدي أهمية كبيرة جداً للشكل والجسم خاصة بين البنات، وكأنه شكل البنت وجسمها هو كل حاجة فيها، وإنها لو ما كانتش بالشكل ده والجسم ده فهي قيمتها قليلة، وكأنه شكل الجسم مرتبط بالقيمة ومرتبط بالقبول من الآخرين، مع إنه لو فكرنا شوية هنحس إن ده مش حقيقي. في كمان سبب مهم ليه علاقة بجذور الألم العميقة في الحياة، إنه مثلا في دايرة ألم قديمة من إساءات أو تربية سببت نظرة متدنية للذات، صورة مشوهة عن النفس، زي مثلا خبرات الإساءات والإهمال. في خبرات من الإساءات كده زي أنت تخينة، أنت محدش هيرضى يبصلك، أنت شكلك وحش، أنت مش عارف إيه، مقارنات بينها بتقولها الأم لبنتها، بينها وبين أختها، بينها وبين بنت عمتها، وبينها وبين بنت الجيران، أو إساءات حتى ملهاش علاقة بالشكل والجسم لكن إساءات جسدية زي الضرب، إساءات من الكلام السلبي، الحاجات كلها اللي بتقلل القيمة وبتحسسني إن صورتي الذاتية عن نفسي وحشة، دي إساءات ممكن تبقى جذور ليها علاقة بالألم، والألم ليه علاقة بالهروب ناحية إدمان حاجات معينة اللي من ضمنها إدمان النحافة أو تجنب الطعام. الإهمال كمان من الحاجات المهمة قوي في الصغر، إنه بابا وماما مشغولين، ماما برا بتهتم بأختي الصغيرة، بأخويا عشان هما بيحبوا الولاد أكتر من البنات، بابا دايما مسافر، إهمال إهمال إهمال، بيقلل صورتي وقيمتي عن نفسي فيمشي في نفس السكة. في كمان أسباب لها علاقة بأنماط تفكير خاطئة ممكن تكوني بتقوليها لنفسك، زي مثلا إنه أفضل طريقة عشان أفضل نحيفة هو اللي أنا بعمله دلوقت، هذا النوع من السلوك القهري المتعب المؤلم المرعب هو ده أفضل طريقة عشان أكون نحيفة، وده طبعا نمط تفكير خاطئ. أسوأ ما يحدث لي هو أن وزني يزيد، دي أوحش حاجة ممكن تحصل لي أن وزني يزيد، طبعا ده تفكير خاطئ. النمط من الرجيم ده هو ده كل حياتي، يعني الطريقة دي في الدايت أنا عايشة عشان كده، هي دي كل حياتي، أو أقول لنفسي أن الناس مش هتهتم بيا أن ما كنتش نحيفة، ده نمط تفكير غلط. مش هحاول التوقف لأني مش هنجح، عندي شعور باليأس أو الإحباط، برضو نمط مش كويس من التفكير. العواقب إيه بقى؟ غير الأضرار الصحية الجسمانية اللي هو نقص الفيتامينات بقى
وضعف في الجسم وضعف في العضلات وعدم اتزان كده ما بين أو توازن ما بين العضلات والمية والدهون، بتبقى النسب متلخبطة ونقص المعادن، وطبعا أضرار على القلب وأضرار على الكلى وحاجات كتيرة. لكن كمان في أضرار نفسية، يعني غضب، ببقى غضبانة، توتر، عدم سيطرة على الانفعالات، علاقات مكسورة، شعور بالذنب، أحكام مغلوطة، كذب، تشويش للذهن، انعزال اجتماعي. فكري كده في كل دول فيهم حاجات عندك ولا لا، عشان تقدري تعرفي انا بسلك سلوك الادماني بطريقه ادمانيه ولا انا بعمل دايت بطريقه صحيه. كده اكيد انت وانتي ادركتوا اسباب ادمان الطعام، سواء الافراط في الاكل او تجنب الطعام، والاسباب اغلبها مرتبط يا اما بالتخلص من التوتر والضغوط، يا اما خبره استمتاع ما عرفتش اسيطر عليها وتحولت لادمان علشان خروج الدوبامين بكميه كبيره، يا اما مشاكل الصوره الذاتيه والاحساس بالقيمه. طيب أتعافى إزاي؟ تعالوا نعرف الخطوات مع بعض، لكن بعد الفاصل.

بما أنه إدمان الطعام متعلق بالقيمة والصورة الذاتية بالإضافة للتخلص من التوتر والضغوط، يبقى أكيد التعافي هنحكي فيه عن الحاجتين دول. خلينا نبدأ بالكلام عن القيمة والصورة الذاتية. أحب أقولك أنك محتاج تراجع مصادر القيمة في حياتك. بالتأكيد صورة الناس عني وصورتي قدامهم مش ممكن تكون مصدر حقيقي للقيمة لأسباب كتيرة. تقييم الناس لشكلي على أنه مصدر للقيمة دي مسطرة فيك مزيفة، ما تنفعش تكون مقياس، لأنه معنى كده أنه الناس اللي شكل جسمها مش عاجب بعض الناس يبقوا ناس عديم القيمة، وعيب قوي أني أمر بوقت أكون فيه إنسان زيرو قيمة لمجرد أن جسمي مش عاجب بعض الناس. السبب التاني أن الناس غير بعض، حد شايف جسمي حلو يبقى أنا قيمتي كبيرة في عينيه، وحد شايف جسمي تخين أو مش أجمل حاجة يبقى أنا عديمة القيمة في عينيه، وأفضل أنا أتمرجح بقى أنا جسمي متشاف إزاي فقيمتي متشافة إزاي فأنا أقيم قيمتي إزاي، وأفضل أنا أتمرجح كده طالع نازل بناء على نظرة الناس. السبب الثالث أن الشخص نفسه تقييمه بيتغير، مرة يقيمني على شكلي ومرة على فلوسي، يعني هفضل أنا أتمرجح برضو بناء على مقاييسي. خليني أقول لك صديقي وصديقتي أنه قيمتك وقيمتك جاية من جواك ومن جواكي. خليك فاهم أنك غالي جدا، تكوينك عامل زي نسيج السجاد اليدوي معمول هاند ميد، كل خلية فيك وكل دي ان ايه في خلاياك ما يشبهش ابدا اي خليه شخص تاني في المليارات اللي موجودين في العالم. يعني انت حد متميز متفرد ما بتتكررش، انت باكج ماستر سين، انت غالي قوي من جواك مش من حاجه جايه من بره. عيش غالي زي اللؤلؤه اللي طالعه من محار البحر والمحيطات، غلاوتها جواها حتى لو الناس ما قدرتهاش فتمنها ثابت، وحتى لو اتحطت في الدرج او على الرف فتمنها ثابت، وحتى لو محل الجواهرجي ضلمة أو منور فتمنها ثابت. هتلاقي غلاوتك دي ظاهرة في حاجات كتير في حياتك. تعال شجعك تعمل تدريب ممكن تعمله دلوقت معايا أو ممكن تعمله بعد لما نخلص الحلقة. تعال اكتب الصور والصفات والنجاحات اللي عملتها في حياتك، صفات نجاحات حلوة، صور حلوة عنك انت عارفها عن نفسك في حياتك كلها من زمان لغاية دلوقت. هي مش مصدر قيمتك لكنها بتعبر عن قيمتك الغالية، بتبين القيمة اللي جواك من خلال حاجات خارجية انت ممكن تكتبها عن نفسك. وسع مداركك عن جمالك وجمالك في حاجات كتير، وقد ايه الباكج ده منور في حتت كتير، وارمي قيم المجتمع المغلوطة ورا ظهرك، انت مش المسطرة دي. اقعد اكتب كده زي ما اتفقنا كل الحاجات الحلوة عنك وكل الحاجات اللي انت مقتنع بيها انها مميزة فيك، عشان تعرف انت قيمتك ممكن تبقى بتظهر في صور شكلها ازاي. الحاجة التانية، تعالى نتكلم عن واحدة من الطرق اللي بنواجه بيها الضغوط عشان التوتر اللي جاي منها بيجرجرني لإدمان الطعام. تعالى نتكلم شوية عن اتزان الحياة، وفي اتزان الحياة تعالى نتكلم عن نقطتين: اتزان الحياة بين المتعة والانضباط، ازاي يكون عندك متعة 100% وانضباط 100%، والاتزان التاني ما بين معرفة نفسي ومعرفة الآخر، ازاي تعرف نفسك وتكتشفها بس كمان تبقى متفهم الآخر وحاسس بيه ومتقبل الاختلاف بينك وبينه مش متوحد معاه. تعال نحكي عن دول شوية. أول اتزان في الحياة يظبط لك فكرة الضغوط وإزاي تبقى قادر تتعامل مع الضغوط، أول اتزان فيهم هنتكلم عنه هو الاتزان ما بين المتعة والرغبة من ناحية والانضباط من ناحية. إحنا بنتخيل إن أنا محتاج أكون مستمتع 100% فده هيخليني مش منضبط، فأنا عاوز استمتاع استمتاع استمتاع، وبيبقى الاستمتاع عندي قاصر على المتعة الجسدية، وطبعا الطعام والجنس والرياضة أو الحاجات الممتعة جسدياً فيزيكلي هي اللي احنا بنتخيل إنها ممتعة، فبنفضل نفرط نفرط نفرط في المتعة اللي جاية من الحاجات الجسدية اللي هي من ضمنها الأكل مثلاً زي ما اتفقنا. وأنا متخيل إنه أنا عشان يكون عندي اتزان كأنه المتعة دي في اليمين مثلاً والانضباط ده في آخر السهم في الشمال، فالاتزان معناها إن أنا أكون موجود في النص، إن أنا أقلل المتعة وأزود الانضباط. يعني الاتزان ان اكون موجود في حته في النص، متعه اقل وانضباط اكتر. الحقيقه انه الفكره دي مش مظبوطه، لان احنا مدعوين ان احنا نستمتع 100% وننضبط 100%. انت ممكن تيجي تسالني هو انا ازاي استمتع 100% وابقى منضبط 100%؟ ما هما الاثنين شكلهم مش ماشي مع بعض. ما انا لو قللت المتعه وزودت الانضباط يبقى المتعه قلت والانضباط زاد. هو انا مش بدعوك تقلل المتعه ولا تزود الانضباط، انا بدعوك تعمل الاثنين. وتعالى اشرحها لك بطريقه سهله. انت لو قعدت تستمتع تستمتع تستمتع بالحاجات الجسدية قوي وبعد كده بقى مفيش انضباط في حياتك، طب على فكرة في متعة انت فاقدها، انت كده ما جبتش كل الماكسيمم بتاع المتعة، انت كده ما استمتعتش برضو 100%. على فكرة دي المفاجأة، انك انت ما استمتعتش زي ما انت عاوز. ليه؟ لانه مثلا الانضباط دو بيخلق لك متعة انت ما تعرفهاش وما جربتهاش مثلا في الوقت اللي فات.
يعني مثلا هو الانضباط دوة ملوش متعة؟ يعني مفيش متعة مثلا تحقيق الهدف؟ في متعة تحقيق الهدف وده بيتطلب انضباط. مفيش متعة التضحية لأجل آخر؟ في متعة في التضحية لأجل آخر وده معناها أنك أنت محتاج تنضبط. طب مفيش متعة العطاء؟ في متعة العطاء. طب مفيش متعة النجاح؟ في متعة النجاح. طب مفيش متعة الإنجاز؟ في متعة في الإنجاز. طب الإنجاز والنجاح والعطاء والتضحية والهدف مش دي حاجات محتاجة انضباط؟ إذن أنت لما بتدور على المتعة الجسدية بس وبيتخيل لك أنك أنت وصلت 100% من المتعة الجسدية، أنت فقدت متع كتيرة جدا في الانضباط، فما بقتش أنت مستمتع 100%. لأنه ماذا عن متعة تحقيق الهدف ومتعة العطاء ومتعة التضحية ومتعة الدعم والمساعدة للآخرين؟ يبقى تعال نقول مرة تانية، أنا بدعوك أنك تستمتع 100% بما فيها المتع المرتبطة بالانضباط. إذن أنا بستمتع 100% بنضبط 100%، فخلينا نسميها المتعة المنضبطة. المتعة المنضبطة هي دي المتعة اللي 100% وهي في نفس الوقت اللي معاها انضباط 100%. تعال فكر في الاتزان ده في حياتك، شوف إيه الحاجات اللي محتاج تستمتع فيها، ومش بس تبقى حاجات جسدية لكن حاجات تانية تتطلب انضباط فتبقى مستمتع ومنضبط 100%. قال مرة واحد من الفلاسفة عن الناس اللي هما بيفكروا في المتعة فقط الجسدية، قال فقراء هؤلاء البشر فهم قنوعين جدا في المتعة وقد قننوها فيما هو جسدي. يعني فقير قوي البني آدم اللي بقى مقتنع قوي من ناحية متعته ان هو يقللها جدا لدرجة انها تبقى حاجة جسدية بس. انت كده فقير في المتعة لانك فقدت متعة كتيرة جدا مش جسدية. الاتزان التاني اللي احنا قلنا هنفكر فيه هو ازاي اعرف نفسي جدا وازاي اعرف الاخر جدا. الشخص المدمن، الشخص المتجرجر او مزقوق لسلوك ادماني قهري، غالبا منحصر في نفسه قوي، فبتبقى مش قادر تفكر غير في نفسك، بتبقي مش قادرة تفكري غير في السعرات والرجيم والدايت وجسمي وتخنت وما تخنتش وقالوا عليا وقال عليا وقالت عليا، وبقارن نفسي باختي وبنت عمي وصاحبتي وجيراني والفصل والكلية والدراسة وكل الكلام ده. فأنا منحصر في نفسي بس. حتى وأنا منحصر في نفسي أنا منحصر في حتة واحدة بس، ليه علاقة بالشكل والجسم، ليه علاقة بالسعرات، ليه علاقة بالقبول من الناس. أنا حتى مش منحصر في نفسي درجة أني مكتشف نفسي، لا، أنا حابب أقولك أنك مش مكتشف نفسي. عشان تعرف نفسك اعمل حاجة بنسميها الذكاء الوجداني، اقعد اكتشف أفكارك، اكتشف مشاعرك، اعمل لحظات مديتيشن، اكتب أفكارك، اكتب مشاعرك، اعرف أنت واقف فين، اتكلم عن طموحاتك، فكر انت بتحكم على الامور ازاي، بتحكم على المواقف والاحداث اللي بتدور حواليك في العالم ازاي،

وازاي تبقى بتضحي من غير ما تيجي على نفسك. ده معرفة الآخر، اني اعرف نفسي بس ده تطرف، اني ادوب في الآخر ده تطرف. انا عاوز اكون متزن، اكون بعرف نفسي كويس وبعرف الآخر كويس. دول الحاجتين اللي احنا محتاجين نبقى متزنين فيهم في الحياة، وبنسميهم جزء من اتزان الحياة. يلا بشجعك صديقي وصديقتي انك انت تبدأ تتكلم عن ادمانك، واحنا برنامجنا اسمه اتكلم، فانت محتاج تشارك ممكن طبيب نفسي او معالج او صديق بقصتك مع ادمان الطعام. ابدأ خد خطوات اشتغل بيها على نفسك من ناحية تغيير مفهومك عن القيمة او عن ازاي تتزن في الحياة فتكون اكثر قدرة على مواجهة الضغوط. تعالوا نختم واقول لك شكرا لوجودكم واستماعكم معايا. هنتكلم تاني عن السلوكيات الادمانية في حلقات تانية. انا مدحت، كنت مبسوط جدا وانا معاكم معاكي النهاردة في برنامج اتكلم من راديو سما. وقتكم وايامكم حلوة، لغاية ما نتكلم تاني.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: أحو 23.
2: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
3: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون.

فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها، وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس. يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم.
أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون، تبارك الآتي باسم الرب.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: الحادي والعشرون.
2: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
3: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
2: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
4: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
2: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاء بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
5: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
2: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
6: من هذا؟
2: فأجابت الجموع:
6: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
2: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
3: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
2: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
7: المجد لابن داود.
2: فقالوا له:
8: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
2: فأجابهم:
3: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
2: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
3: لن تثمري إلى الأبد.
2: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
9: كيف يبست التينة في الحال؟
2: فأجابهم يسوع:
3: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
2: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
10: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
2: فأجابهم يسوع:
3: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
2: فقالوا في أنفسهم:
10: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
2: فأجاب يسوع:
10: لا نعرف.
2: فقال لهم:
3: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
2: قالوا:
10: الأول.
2: فقال لهم يسوع:
3: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق فما آمنتم به، وآمن به جبات الضرائب والزواني، وأنتم رأيتم ذلك فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
11: قالوا له:
10: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
11: فقال لهم يسوع:
3: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
11: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: سلام شباب.
1: يا أيمن كيفك؟
0: أخباركم؟
1: تمام
2: خير.
0: تمام تمام
1: مية مية.
2: أشكر ربنا.
0: كويس إن إحنا جينا تاني في قعدتنا مع بعض وجايين نواصل الدراسة بتاعتنا بنسوي فوقها ومستمتعين بها طبعا صح؟
1: أكيد
2: صح.
0: كويس. أهل ليلة منو بيقرأ لنا إن شاء الله؟
3: أنا مجهز لكم القراية.
1: أوكي.
3: وقرايتنا الليلة حنقرأ من متى؟ 9 عدد 35 لغاية 38. وبيقول كده: وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز بالبشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. لما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فأطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. آية بسيطة وثلاث أعداد
1: لكن مليانة.
0: يا بالضبط. تمام جدا. أوكي كويس. منو ممكن يحكي لنا المقطع؟
2: خلينا أجرب أحكي. أوكي. النص بيقول إنه يسوع كان ماري، كان بيلف في المدن، في المدن والقرى، وكان شنو كان بيعلم الناس في المحل المجمع بتاعهم هم بيتلموا فيه وعادة بيتعبدوا فيه، وكان بيوريهم عن شنو، عن ملكوت الله يعني. وفي نفس الوقت كان بيشفي المرضى وكله ضعف يعني لو في مشاكل في الشعب وكده. الناس بيقولون لما يسوع شاف الناس قام شنو تحنن عليهم وبقى يعني تحنن وبقى منزعج، ولأنه هم يعني كانوا منطرحين يعني قاعدين كده زي الغنم اللي كانوا قاعدين في الخلا كده مجدعين كده كله غنميتين في حتة. فقام قال للتلاميذ، قال إنه الحصاد كثير لكن الناس اللي مفروض يحصدوا هم بسيطة. فقال أحسن إحنا نطلب من سيد الحصاد أو رب الحصاد إنه يرسل فعلة عشان يجي يحصد الحصاد.
0: تمام جدا. أنا عجبتني غرميتين جدين.
2: غرميتين
1: في الحكاية.
0: لا تمام جدا. كويس. هو النص حلو شديد، نص فوق كذا فكرة. وخلوني مع بعض حسي نخش في النص ونقعد نفتش فوق. وين الله في النص دي؟ وين ذكر الله أو المواقف الذكر فوق الله في النص؟
2: كالمعتاد إنه النص قاله يسوع أو بيتكلم عن يسوع.
1: أيوة.
2: وتاني حاجة إنه يسوع زعته، يعني يسوع كان يطوف في 35، كان يطوف المدن والقرى.
1: وبرضو في عدد 38.
3: أطلب من رب الحصاد.
1: رب الحصاد.
0: وفي واحد تاني برضو يكرز ببشارة الملكوت. هل دي لا أي دلالة لله مثلا؟ المسيح أي هو اللي بيكرز، لكن قصدي كلمة بشارة الملكوت يعني هو بشارة من عادة مرات كنت تيجي كلمة الملكوت أو السماوات أو ملكوت الله يعني عادة تربطنا بالله صح؟ بشارة الملكوت طبعا يعني بكل تأكيد ما إنه يعني الملكوت، لكن قصدي إنه بشارة أو الخبر السام اللي هو عن الله صح؟
2: خبر عن الله.
1: وهو ذاته الخبر يعني هو ذاته يعني وجود المسيح في دائرة جغرافية معينة هو البشارة ذاته، يعني هو الملكوت ذات نفسه يعني ليأتي، عشان احنا مثلا نقول الملكوت ده جاي، لكن هو المسيح ذات نفسه هو الخبر الحلو.
0: بس هو كان بيكرس ببشارة الملكوت
1: وجوده
3: مجيء الله، البشارة بملكوت الله. البشارة بشنو؟
1: بأنه هو شخصيا جاء
3: صح كده ولا في
0: يا أمين؟ أنا بس الفكرة كان دار أوضح إنه كلمة الملكوت المقصود بها هنا بس ما إنه اللي هي الفكرة بتاعت الملكوت قدر ما إنه مقصود بها البشارة بالخبر السار اللي هو عن الله. أوكي وين الله؟

0: الله.
1: لا مش كده بس عشان وقفنا في النقطة دي إنه التلمذة وإنت بتكرز بتعلم زول يكرز تاني وعشان الحكاية مستمرة. يعني زي ما هو معلم, زي ما هو الرب يسوع الله رسله عشان يودي البشارة, ما هو الرب يسوع كان بيبشر بالملكوت, ونفس الحكاية الرب يسوع بيقول للتلاميذ هم ذاتهم يعملوا على أساس إنه دي الخدمة يعني إنك أنت دي الخدمة العملية, إنك أنت الليلة بتخدم وفي رسلوك عشان مهمة معينة وإنت ذاتك بتدعو إنه الزول الثاني يمشي يعمل زي ما أنت بتعمل. هي سلسلة متواصلة.
2: كويس, خلونا نمشي للبعد, الخطوة البعد اللي هو الإنسان. شنو الحاجة أو شنو الفهم الجديد اللي جينا على الإنسان؟
1: من الأول خالص واضح إنك أنت عندك دور أصلاً, أنت ما معفي يعني حسب معطيات النص دي بكل الاتجاهات أنت عندك دور استلمته من معلمك الرب يسوع, هتعمله حتسعى انك تعلم تتعلم وتعلم وتشتغل. ده شغلنا كلنا مع بعض, كلنا مع بعض مسؤولين. ده تكليف لكل الناس انه هي تشتغل, وكل الناس انها تكريز, ما بس فقط للرعاة ولا للقادة, في مسؤولية فردية في النص ده انك تشتغل. اذا كان الرب يسوع ذات نفسه هو شخص هو بنفسه يطوف في المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز, إذا كان هو بيعمل كده فأنا أولى واحد. يعني البسيط, إحنا ما بنتكلم على حاجة, الحاجة البسيطة اللي عندك شاركة معه وخلي قلبك إنه يكون فيه إنك تكون ذاته عيونك ومشاعرك حساسة تجاه الناس المحتاجة فعلا. يعني أنت يكون عندك حنية زي حنية الرب على الناس الشافوا, وحنيتك دي ما تجي بس حنية سائلة, انت مسؤول, انت راعي, انت جزء من العملية بتاعت انك انت توصل الخبر ده وتشاركه مع زول تاني وتدي لزول محتاجه وتفتش عليك. انت جزء من العملية دي, ما تقعد تستنى لحد ما هو يفتش عليك, لا, لكن انت عندك دور اساسي بتعمل به.
0: الامتياز اللي جاه الانسان لدعوة يكون جزء من الحصاد, الرسالة اللي تصل, يكون جزء من الامتياز اللي ياخده في الصورة اللي بيتكلم بها المسيح تجاه الخدمة بتاعت الإنسان الآخر, تجاه الدعوة, تجاه الشفاء, تجاه الحنان الممكن. فالإنسان هنا بيلقى امتياز, بيلقى دعوة, بيلقى مساحة إنه هو مهم في ملكوت الله.
3: الإنسان برضو لما أنا أكون ماشي الحصاد خلاص, أخذنا فكرة حيسم وباية, أنا ماشي الحصاد, أنا لازم أرأي في ناس منزعجين, في ناس منطرحين, وفي ضعف في الشعب, في الحياة ده كله, فأنا لازم أتعامل مع الحياة دي. ليه؟ لأنه يعني ومش يعني مش ما كفاية, لكن أكيد إنه الزول يخلص حاجة كويسة, لكن برضو في حياة تانية بتكون معه, مرات بيكون في مشاكل تانية عنده, فهنا من رأي الحياة ده مع الناس يعني.
2: تمام جدا. وربنا كان يفتح عيوننا إنه فعلا نشوف الناس المنزعجين والمنطرحين من حولنا, الناس المتألمين.
1: أيوة, وفي تكليف على فكرة, في تكليف في الجزء الأولاني قال لهم الناس الشغالين للأمر ده بسيطين, معناه في مسؤولية عليك للناس اللي اختاروهم إنهم يشتغلوا الشغل ده, هم ماخذين مسؤولية إنهم يجيبوا نفوس للرب, إنه تساعد شخص إنك أنت تكرز بالملكوت, إنك أنت تساعد. على فكرة حتى الشفاء, ليه إحنا دايما نحصر في فكرة إنه أساعد الزول إنه يشفى, بس أصلي له ويشفى, ما ممكن أسوقه ودي دكتور يتعالج, ما ده احتياج. يعني هنا في احتياجات بالذات, يعني بنلاحظ السي في كتير خدمات بتكون متكاملة, تلقى أول ما تمشي مستشفى المستشفى دي يقوموا بيدوك مقطع كتابي أو كتاب تقرأ, وبتخش تقابل الدكتور وبيساعدوك, وعندهم جزء منه مساعدات مثلا نفسية وجزء إعانات مادية. فمن الآية دي بيجي المفهوم الرعوي اللي فيه فكرة أنت راعي ودي مسؤوليتك. الغنماية الرايحة دي المنطرحة القاعدة مجدوعة هناك ما في زول

0: المنها دي، دي مسؤوليتك انتوا البسيطين ديل ذاتكم. فهنا في تكليف، والتكليف قوي جدا. كمان الحاجه اللي لفت نظري لها لهيثم لما قال اطلبوا، انت ذاتك انت مسؤول، وتطلب وتشتغل على انك تجيب ناس ذات ويشتغلوا معك في نفس المجال ده. فاطلبوا من رب الحصاد انه يجيب ناس يشتغلوا في نفس المجال ده، لانه في حصاد كثير جاي، يعني في ثمر كثير حيجي، في حاجات كثير، في ناس كثيره تحت الاحتياج، احتياج روحي، احتياج نفسي، احتياج جسدي. الفكرة في هنا في افتقاد عام، وتجاهه خطوة عملية للخدمة العملية.
1: تمام، أوكي، خلينا لو دارين نلخص المقطع كله مع بعض، نلخصه في شنو مثلا؟ عبارة أو عبارتين أو شنو الشيء اللي استفدنا من المقطع مثلا؟
2: أنا الكلام اللي قاله الصابر قبل شوية، الحصاد، طول ما أنا بمشي بكريس في حاجات لابد أنا أهتم إنه حلقة ناس بشكليات مختلفة، بأوضاع مختلفة، بظروف مختلفة. أنا جزء من الحصاد، أنا جزء من الرسالة والدعوة اللي بدينا لله، إنه نمشي نخبر آخرين أو نطوف في دعوة لي، في رسالة إنه أنا أوصيلة للناس. وأنا بمشي زي ما قال صابر مرة تانية، إنه بلقى فئات مختلفة، بلقى ناس طرق مختلفة، وأنا الله مش أكلمه.
3: هنا برضو يعني كتاب واضح كان بيقول إنه المسيح كان بيطوف، يعني المسيح ما كان قاعد في حتة، زي ما إحنا كنا قرينا في نص قبل كده إنه متى كان قاعد والمسيح جاء، ولا هنا المسيح هو كان مش هو كان بيطوف. إحنا مفروض هنا برضه أنا دار أشتغل في الحصاد ده، أنا اللي بمشي، أنا اللي بمشي يطوف ونشوف شوف الناس.
1: أنا غايت أكتر حاجة عجبتني في الخدمة المتكاملة دي، إنه بيعلم ويكرس وفي نفس الوقت كان بيشفي ويساعد الحزنانين والمطرحين. صح،
0: هو الفكرة كمان أنا بالنسبة لي أكتر حاجة إنه الزول الشغال في مجال خدمة الرب، الناس البسيطين ديل يكون عندهم حساسية تجاه المحتاجين، وإنهم يفتحوا عيونه ويشوفوا وين الاحتياجات الحقيقية. يعني ليه؟ لأنه في هو أصلاً كده كده في احتياج، لكن لازم يكون في قدر شنو، يكون في يعني يكون في عين روحية حساسة توريك إنه هنا في احتياج. فالقليلين ديل عندهم صفات ومواصفات معينة لازم تكون متوفرة فيه.
1: أوكي، نحن جينا كده لنهاية برنامجنا، وقبل ما نوهي في زول مجهزين الترنيمة،
0: أنا ممكن أختار ترنيمة عجباني شديد.
1: أوكي، خلينا نسمع الترنيمة guys.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

0: طول اليوم هفضل أغنيلك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى، فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف، واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض، وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أحبتي الكرام في هذا الليلة المباركة، هذا اليوم الرائع، يوم الجمعة الذي الكل فيه بيفكروا في أشياء كثيرة، خاصة أن في بلادنا اليوم هو يوم إجازة، بس للأسف في المأساة والوضع الذي بنعيشه الواحد ما عاد بيحس لا بإجازة ولا بغير إجازة، كل الناس خايفين ومرعوبين. لكن بنحاول أن احنا نخاطب الله ونقضي الساعة هذه مع بعض، نقرب من بعض بأرواحنا ونخاطب الله. وكما عودناكم عن نبدأ كما نبدأ كل يوم بالصلاة، نفتح قلوبنا وندعي لله ونصلي له ونقول له يا رب ساعدنا، يا رب كن معنا. فنفتح قلوبنا ونصلي مع بعض.
1: يا رب، يا من تشرق على الجميع بضياء وجهك وحبك، يا من ترسل الأمطار وتطعم الأخيار والأشرار من فضل عطاياك، علمني أن أحب الجميع وأغفر للجميع. يا الله، أحتاج أن تغير قلبي الحاقد وطبيعتي القاسية. يا الله، افتح عيني على آفاق واسعة لأمتلئ من معرفتك فأكون إنسانا جديدا غير الذي كان. يا رب، آمين.
0: آمين آمين آمين. فعلا احنا محتاجين للكلام هذا، خاصة الآن فعلا محتاجين له. بعد الكلام الرائع هذا وان احنا خاطبنا الله، نرنم له ونسبح له ونقول له يا رب أنت وحدك. في ترنيمة أخونا العزيز من جل الاستوديو نزال الحسيني جهزها لنا، نستمع لها وبعدين نكون مع قراءات في الكتاب المقدس، نشوف الله إيش يقول لنا. إحنا شكينا له وحكينا له والآن عن سبح له، بعدها نشي نعرف إيش الله إيش يقول لنا. فالله بيكلمنا، نعم الله بيكلمنا من الكتاب المقدس. لما نقرأ هذا كلام الله يا ناس، كلام الله، دشتوا تعرفوا إيش الله إيش يكلمكم. اقرأوا في الكتاب المقدس، اقرأوا في الكتاب المقدس، قراءة الكتاب المقدس بعد الترنيمة هذه.

كتاب الأمثال الفصل 30. هذا كلام أجور بن ياقة من مسة. قال هذا الرجل لإثيئيل وأكال: أنا أغبى الناس ولا أفهم كباقي البشر، ولم أتعلم الحكمة ولا أملك معرفة القدوس. من صعد إلى السماء ونزل، ومن جمع الريح في حفنتيه، من صر المياه في ثوب، من ثبت جميع أنحاء الأرض، ما اسمه وما اسم ابنه؟ أخبرني إن كنت تعرف. كل كلمة من الله نقية، وهو يحمي الذين يلجؤون إليه. لا تزد على كلام الله لئلا يوبخك ويبين أنك كذاب. أمرين طلبت منك يا رب، فلا تحرمني منهما قبل أن أموت. أبعد عني الباطل والكذب، لا تعطني فقرا ولا غنى، أرزقني ما يكفيني من الطعام، لئلا أشبع وأكفر وأقول: من هو الله؟ أو أفتقر وأسرق وأجلب العار على اسم إلهي. لا تشكو عبدا إلى سيده لئلا يلعنك وتعاني المشاكل. يوجد من يسب أباه ولا يبارك أمه. يوجد من يعتبر نفسه طاهرا مع أنه لم يغتسل من وسخه. يوجد من عينه متكبرة ونظراته متعالية. يوجد من أسنانه سيوف وأنيابه سكاكين، ليفترس المساكين في الأرض والفقراء من بين الناس. الطماع له ابنان، واحد اسمه هات والآخر اسمه هات. ثلاثة أشياء لا تشبع، بل أربعة لا تكتفي: القبر، والرحم العقيم، وأرض لا ترتوي، ونار لا تكتفي. إن كنت تسخر من أبيك وترفض أن تطيع أمك، تقلع غربان الوادي عينيك وتأكلهما الجوارح. ثلاثة أشياء أعجب من أن أدركها، بل أربعة لا أفهمها: طريق النسر في السماء، وطريق الحية على الصخر، وطريق السفينة في قلب البحر، وطريق الرجل مع فتاه. هذا هو سلوك الزانية: تأكل وتمسح فمها وتقول: لم أرتكب شراً. ثلاثة بسببها تضطرب البلاد، بل أربعة لا يمكن احتمالها: عبد صار ملكا، ومغفل شبع خبزا، وقبيحة تزوجت، وخادمة ورثت سيدتها. أربعة هي الصغرى في الأرض، ولكنها حكيمة جداً.
النمل جماعة لا قوة لها، لكنه يخزن في الصيف طعامه. والوبار جماعة لا قدرة لها، لكنها تعمل بيوتها في شقوق الصخر. والجراد لا ملك له، لكنه يتقدم في أسراب منظمة. والعنكبوت تتعلق بأيديها في قصور الملوك. ثلاثة تخطو بجلال، بل أربعة تتقدم بوقار. الأسد جبار الوحوش الذي لا يتراجع أمام أحد، والديك المختال، والتيس، والملك على رأس جيشه. إن تصرفت بغباء وعظمت نفسك، أو إن دبرت الشر، فضع يدك على فمك، لأن خض اللبن ينتج زبدة، والضغط على الأنف يخرج دما، وإثارة الغضب تولد خصاما.

فعلا فعلا كلام رائع وكلام مبارك، كلام الله في الكتاب المقدس. أحبتي، في اجتماعات رائعة أسبوعية للكنيسة اليمنية، بنجتمع فيها يمنيين مسيحيين مؤمنين. هدفنا الأول والأخير هو أن احنا نسبح الله ونشكره وندعيه ونصلي له، وأن احنا نروي الناس الثانيين الذي بيستمعوا لنا كيف أنك تقدر تكون مسيحي في أي مكان. لو ما عندكش ناس مؤمنين صلي معنا وشارك معنا. كلام رائع وكلام مبارك، وأنا أقول لكل أخ وأخت،

0: بندر،
1: نحمد الله ونشكره، احنا مشتاقين لك كثير
0: الله
1: اخوي سامي.
0: يخليك، انا مشتاق لكم اكثر. اهلا وسهلا يا
1: تسلم،
0: حسان،
1: حياك الله
0: كيف
1: اخي
0: حالك
1: سامي. بنعمة، الحمد
0: اخي؟
1: لله
0: نور
1: نشكره.
0: نور بشع منك، الرب يبارك فيك.
1: الله يحفظك، هذا نور يعني انعكاس من الحياة اللي بنحياها، الحياة في المسيح.
0: يا سلام،
1: الحمد
0: امين.
1: لله،
0: بس
1: من قبل ما كانش هذا في، يعني في ناس بيقول لي تغيرت، يعني حتى وشك تغير يعني، وهذا هم في بعضهم ما بيعرفوش بإيماني.
0: الرب يبارك فيك يا اخي
1: نعم،
0: ويزيد من نوره علي،
1: نور الرب هذا علينا جميعا ان شاء
0: امين.
1: الله.
0: ايوه يا حاج علي، كيف
1: الحمد لله،
0: حالك؟
1: الحمد لله، نشكر الرب
0: نشوف
1: في كل
0: معك
1: حين.
0: شميز جديد، ها
1: ايه،
0: هكذا، ها
1: لاقي انا
0: تحب
1: هدية
0: الشمزان انت؟
1: هدية
0: اها، تحب
1: صار
0: الهدايا صح؟
1: احب الهدية طبعا، منو ما حد يعرفها ما يعرفش الهدية.
0: ايوه، اي يا شباب، ايش رايكم ان احنا نشجع بعضنا والناس الأحبة الذي بيسمعوا لنا عن طريق الراديو والإنترنت، إنهم يتشجعوا بالأشياء الذي المسيح إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح عملها في حياتنا؟ لأن الاختبارات هذه، يعني الواحد يكون أمين، مش ملكنا إحنا، هذه ملكه والمجد اسمه، صح ولا لا؟
1: أكيد
0: نعم،
1: أكيد،
0: لو نتشارك هكذا، نعمل اجتماعين ثلاثة نشارك فيها باختبارات الشخصية في حياتنا، فممكن احنا مثلا نبدأ بشي. يا أختي أم لينا،
1: ليليان،
2: بلى، أنا كنت أعرف، يعني هو مثل، خلينا نقول، الصديق، وصار مرنم عظيم يمجد المسيح من خلال ترانيمه
0: أيوه
2: وتسابيحه، ومعروف يعني بالتلفزيون يطلع كل الوقت، وأحلى الترانيم
0: نعم
2: يرنم. هذا الشخص كان هو أصلا من مسيح، يعني من خلفية مسيحية، بس كان مع الأسف مو بالحق، ما كان يعرف المسيح.
0: أي
2: كان عازف ويعزف بالمحلات الليلية،
0: أيوة
2: وأكثرنا يعني يعرف المحلات الليلية شنو حياتها. وهو بنفسه يحكي، يقول يعني ما في شيء حرمت نفسي من عنده، يعني المخدرات، ما في شيء
1: نعم،
2: بعيد عن الله.
1: حياة
2: أيوة.
1: الليل
2: في
1: هذه.
2: حين أنه عائلته كانت عائلة مؤمنة، وبالذات أبوه كان ليل ونهار يصلي له حتى يرجع، لأنه الله يعني هم انطانا حكمة، الرب انطانا حكمة، أنه مو إذا ابني مثل الابن الضال مثلا، مو إذا طلع خرج من الطريق أتركه، لا، ربنا ما ترك الابن الضال، عرفت
0: ايوه
2: كيف؟ فهو ظل يصلي له، وظل يصوم ويصلي وبصلاة حارة أنه يرجع هذا الإنسان ابنه إلى الرب. وكل ما يجي يرجع للبيت بالليل وهو سكران وهو شربان مخدرات، ماخذ مخدرات، يدخله ويصلي له ويقبله يعني، ويقول له الرب يعني يغيرك، وأني متأكد من هذا الشيء، لأن كل ما نطلب باسم الرب يستجيب،
0: ايوه
2: لأن هو أمين وعادل، إلهنا أمين وعادل، هو وعدنا بهذا الشيء،
0: نعم،
2: لأن قال من تطلب مثلا أنا وأهل بيتي، نطلب خلاص أنا وأهل بيتي، يخلص يعني البيت كله إذا كان شخص واحد يصلي للرب. فهذا الشخص اللي يعني بعيد عن الله، يوم من الأيام كان هم بسهرة ليلية وهم شربان، وأصدقائه قالوا له تعال نروح على بيت من البيوت شماس،
0: ايوه
2: نروح هناك نغني. وهذا الشماس مو يقول أبوك يحكي يريدك تكون مخلص والشكل، فيقول رحت أني، همينة رحت أني وأصدقائي، يقول شفت صورة يسوع المسيح مخلي هذا الشماس ببيته، بس قال يعني بلشنا هم نشرب، وبلشوا هم يستهزئون ويسبون المسيح.
0: ايوه
2: يقول أني ما بعرف شلون، يعني مثل فد شيء نغصني بقلبي، هذا الشيء يعني ما خلاني أتقبله. قال للشماس أنت شلون شماس وانت تسمح لهذولا، مثلا اني بعيد عن الله عيفك مني، بس انت شماس وبيتك معبى يعني صور ليسوع، شلون انت تسمح لنا او لهذولا انه يسبوه وانت

0: شماس وتقدس للمسيح. الشماس أخذه ودخله بغرفة ثانية وقال له تعال وأقرأ هذه الآية وشوف المسيح ليش إجا. قرأ في يوحنا 10:10: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. فقال له هذا هو الأفضل. هذا صفن. قال يعني معقولة يسوع ده يقول هسه هذا هو الأفضل؟ إنه هني يعني ما دا صدق هذا الشيء ده يكون يسوع يقول إن هذا الشيء أفضل. يقول طلعت من البيت وإحساس بداخلي عميق إنه أكو شيء غلط بالموضوع. ما ممكن.
1: عفوا ممكن تعيد الآية بس أخت أم ليان؟
0: يوحنا 10:10.
1: نعم.
0: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. فيقول بقى بقلبي فتشي إنه في شيء غلط موجود. يقول طلعت للشارع والآلة العزف معايا ووقفت الشكل يم السيارات. يقول ما بعرف دموعي بلشت تنزل وأبكي بحرقة. يعني أقول يعني ليش سبوك يا الله؟ أنت ما مسوي فتشي، إحنا يعني تايهين بس أنت. يقول من يومها رحت للبيت وأبويا شافني بهالوضع دخلني بالبيت. قال دخلت 3 أيام في البيت أبويا بس يجيب لي الصحن مال أكل. يقول في حين المخدرات طبعا ما تروح إلا بالعلاج من خلال العلاج.
2: صح.
0: يقول 3 أيام بدون علاج بدون مخدرات أني بس بالبيت وأبويا يصلي لي. ويقول طبت وصار أحسن مرنم في المسيحية وموجودة ترانيمة في الجسمة.
1: شو كيف اختبار جميل جدا اختبار.
0: يعني من هو حكاها ورنم يا أبويا السماوي يعني حقيقي يبكي الإنسان
2: من داخل قلبه.
0: إيه؟
2: لأن فعلا يعني إحنا كنا ضايعين والمسيح أنقذنا.
0: يعني يقول لولا النعمة ما كنت أشوفك. يعني لو مو هالنعمة ما ممكن كنت أشوفك.
1: فعلا يعني أنا دائما بقول إنه المسيح موجود داخل كل إنسان، كل إنسان، لكن بتحصل لحظة إنه بيكتشف الإنسان، بيكتشف المسيح اللي داخله، النور اللي داخله. إنسان ممكن يتأخر، ممكن يكتشف بسرعة، لكن راح يكتشف. كل الأمم راح تعرف المسيح.
2: صح.
1: يعني الأخ هذا في الاختبار من شخص مستهتر، من شخص غير ملتزم، لا يعرف المسيح، لا يهمه المسيح، لكن شوفوا يعني خذته الغيرة فجأة، خذته الغيرة، مسوا المسيح في لحظة يعني، وعمل فيه تحول.
0: وصلاة الوالد كمان تأثر.
1: نعم.
0: بالإنسان.
3: أكثر المرنمين الآن الموجودين هم أعطوا اختباراتهم.
0: ايه؟
3: ماهر فايز كان مخدرات ويغني في الديسكوات. وائل كفروني.
0: وائل كفروني.
3: أيوة. وكثير كثير.
0: زيادة شحادة ما كان هالشكل، هو إجا للرب.
3: بس في كثير كانوا بس بالطريقة.
0: بس عرضوا عليه، يعني عرضوا على زيادة شحادة حكى يعني إنه $1,000,000 إذا يصير يعني يحتكروه كمطرب.
2: أيوة.
0: ورفض هذا الشيء.
2: ورفض.
3: وكثير.
0: مجد الرب.
3: حتى كثير خدام قصاوصة، يعني خدام الرب اللي يخدمه في الكنائس. يعني خادم احنا نقول معناته قسيس، يعني نقول له خادم نقول له قسيس. في منهم كثيرين كانوا هكذا ولكن الرب استخدمهم. يعني نشكر الرب. الرب يختار احيانا ناس من وسط اي مجموعه في اي بلد. احيانا الرب يختار شخص عشان ينشر الايمان في اي قريه في اي مكان.
2: يا سلام، اختبار فعلا رائع. الرب يباركش يا
0: أختي. يباركك ويبارككم كلكم.
2: آمين آمين.
0: والمستمعين
2: يا رب. طيب أخونا بندر، منشوفك بتبتسم هكذا ابتسامة ها عميقة. فأيش تحب تشاركنا؟
4: أنا ودي أشارككم باختباري بس قبل لا أدخل في الموضوع ودي أوجه رسالة للمستمعين إنه لا يكون عندك زي ما قلت قبل، لا يكون عندك حكم مسبق، افتح قلبك وتجرد. لأن أنا اختباري عقلي أكثر ما هو عاطفي، يعني قبولي المسيح هو بشكل عقلي أكثر ما هو عاطفي، لأني جردت نفسي من الأحكام المسبقة وفتحت قلبي وبحثت وجدت إجابة لأسئلتي. يعني طبعا تساؤلاتي بالنسبة لعقيدتي القديمة أو ديني القديم كانت من الطفولة. ما كنت أقبل أنه أكره الغير مهما كان الغير، وكنا ندرس في المدرسة أنه لازم أكره ولازم أضطهد الغير. كان نصا أنه كان مناهجنا تنص على اضطهاد
2: الفكري،
4: اضطهاد اللي ما ينتمي لدينك إلى أن ينتمي لدينك، وكانت تنص برضو على إهانة الغير. فما كنت أقبل أخلاقيا الشيء هذا كطفل، لأن أنت كطفل الله خلقك على صورته، فأنت ما تقبل الشيء هذا، أنت تتعلم الشيء هذا ولكن أنت فطريا ما تقبل. فتكررت عندي التساؤلات وبدأت تكبر، بدأت أكره العنف، تقطيع الأيادي، الجلد، الأشياء هذه كانت منصوص عليها وما كنت أقبلها. أقول كيف الله يرضى أنه واحد تنقطع يده ويعيش بعار طول عمره مهما عمل مهما أخطأ أو انجلد ونهان. وكبرت التساؤلات إلى أن في يوم من الأيام أنا تعرضت للجلد. كنت في آخر سنة في الثانوي بسبب تافه جدا. يعني
1: آخر سنة في الثانوي كم يعني عمرك كان؟
4: 17 تعرضت للجلد. فهذه كانت مثل ما يقولون القشة التي قسم الظهر البعير. ما صار في طلاق،
0: ما في إله قاسي.
4: طبعا قبلها كنت كان في انجذاب من نوع معين، كطفل وأشوف التلفزيون وأشوف الإعلام، أشوف الأم تريزا، أشوف بابا يوحنا والأخلاق اللي يجيبونها ورسائل السلام اللي تطلع، واحد ينجذب. تنجذب أنه طيب ليش هذول كذا وأنا لا. طبعا بعد ما تخرجت من الثانوي وبدأت أعمل وكذا، اعتمدت على نفسي، ما صرت مؤمن بشيء، صرت مؤمن أنه اللحظة الجميلة لا تتكرر، سفر وسهر وكذا. وكان في اهتمام نوعا ما، شفت فيلم آلام المسيح أذكر سنة 2004 عجبني، يعني لمسني. كنت أشوف قناة مسيحية اسمها سات 7 كانت تبث عندنا، وكان في قناة إنجليزية اسمها EWTN قناة أمريكية برضو لمستني، بس ما كنت أعرف وش الفروقات، بس لمسني الأخلاق أكثر وعدم التفرقة بين الرجل والمرأة. كنت أشوف، تعرف بالعقيدة السابقة في فصل، وأنا ما كنت أقبل بالفصل هذا، أقول ليش في فصل بين الاثنين. فكنت أشوفهم، كان يعجبني أنه ما في فصل، أنه يحضر القداس مثلا رجال ونساء. بعدين حصلت الحادثة اللي جعلتني فعلا أبحث بعمق، اللي هو وفاة الوالد. كان صديقي وكان شخص عزيز علي جدا، وبفقدانه فقدت يعني أعز صديق. فصرت أبحث عن حب إلهي. ما كان عندي استعداد أخرج من الصندوق، صرت أدور على قراءات أخرى لعقيدتي الديني اللي أنا مش مقتنع فيه 100%، أو مش مقتنع فيه أصلا. ما لقيت إجابة، ما لقيت إجابة. فبعدها بديت أقرأ خارج الصندوق بالأديان الأخرى، والقيم اللي بالكتاب المقدس جذبتني كثير. صار موضوع بالنسبة لي كيف أكثر من كم. بعقيدتي السابقة الاهتمام التركيز على الكم أكثر من الكيف. فكثير انجذبت، كثير انجذبت، بس برضو ما كان عندي استعداد. خوف، أنت يعني موضوع اجتماعي مش سهل،
2: صح،
4: إنك تقبل المسيح. إلى أن جاء القديس البابا فرانسيس، وأصبح البابا وأسقف روما، وبدأ يبث القوة الأخلاقية في العالم. يعني أنا كنت كل شيء أفكر فيه، كل قيمة أفكر فيها، ألقى البابا فرانسيس قاعد ينطق بنفس ما ينطق ضميري، بنفس ما ينطق صوتي الداخلي. فقلت لا، في شيء، هذا اتصال من يسوع، هذا نداء،
0: آمين،
4: هذا نداء لازم تتخذ، لازم
0: قرر،
4: لازم تقرر. لما يعني فعلا شيء عجيب، يعني أكون قاعد أفكر بشيء معين مش راضي عليه بالحياة، ألقى ثاني أو ثالث يوم البابا فرانسيس طالع يتكلم عن نفس الموضوع وبنفس طريقة التفكير اللي أنا قاعد أفكر فيها. فقلت هذا انعكاس،
3: رسالة من الرب،
4: رسالة، رسالة. بعدها بفترة سافرت لأحد المزارات بالدول الأوروبية، وصعدت حجيت، وقعت على ركبتي وانجرحت. شفت فيها رمزية حلوة، وشعرت بأفضل إحساس يمكن شعرت فيه في حياتي اللي أكثر من 30 سنة. فعلا شعرت بالقداسة هناك، شعرت بحضور الرب والروح القدس هناك. وبديت من هناك، وكان يوم معموديتي قبل سنتين تقريبا، كان أفضل يوم في حياتي، كان يوم ولادتي. يعني أنا أعتبره هذا تاريخ ميلادي،
0: مجدا للرب. يعني
4: ولو تشوف الصورة في يوم معموديتي، كان ليلة عيد القيامة، فعلا كان وجهي شع نور.
0: آمين، نور الرب
3: ما زال.
4: تسلم،
0: وما زال
4: تسلم.
0: نور فعلا.
2: على فكرة معموديته أنا كنت في نفس المدينة الذي هو كان فيها، بس في كنيسة أخرى. فكلموني يعني في أخ رائع مبارك سعودي، معموديته هتكون اليوم، إحنا نبارك فيه وصبينا له في الكنيسة الذي كنت فيها، الذي كنت أنا الذي زرتها. فأسمع عنك أخي بندر،
4: تسلم،
2: قبل ما
4: تسلم.
2: نلتقي،
4: تسلم، تسلم.
1: أخ بندر، في سؤال عندي بيثيرني الآن، أحب أسألك عن مشاعرك أو مشاعر الشخص الذي بتعرض للجلد. كيف كان شعورك وقتها؟ كيف كان أنت في فترة، يعني في يعني بداية الشباب، يعني كيف كان شعورك؟ يعني
4: شوف، الجلد هو مؤلم، يعني ماديا مؤلم، فيزيائيا مؤلم، ولكن الألم ما كان بالجلد. الألم الأكبر كان بالإهانة. لأنك لما تجلد أمام ملأ، أمام مجموعة كبيرة من الناس، وتلقى ناس، واحد ينظر لك بتشفي، واحد ينظر لك باستعطاف، هذه أقوى وأقوى إهانة، هذه أقوى إهانة وأقوى ألم من نفس الصوت اللي انضربت فيه.
1: شكلت عندك يعني نقطة لا عودة للدين القديم،
4: تقدر تقول شكلت عندي طلاق نهائي.
0: بس عندي سؤال يعني. انت من بهالأثناء من كان والدك موجود يعني ما سألت انت شلون إلهنا يقول هذا الشيء وانت شنو رأيك؟ ما سألت لوالدك؟
4: كان يقول لي لا تاخذ كل شيء، لا تاخذ كل شيء حرفيا، يعني كان يحاول. والدي كان ليبرالي جدا، ما
0: يعني
4: كان
0: يعني الإله ما يكون أبو لوفة احنا نقول بالعراق، ماكر أو فتشي، ما في ما تاخذه حرفي، اللي يكتبه هذا هو شخصيته لهالإله، وهذا موجود يعني كان في القرآن مثلا.
4: طبعا بس كأب هو بيحافظ أول شيء على الكيان الاجتماعي لأسرته، فما راح يقول لي لا أنت إحنا على غلط وروح دور، لا أكيد راح يحاول يطلع لي، راح يحاول يقنعني عشان أبقى في نفس الدائرة.
0: أيوة
4: لأن الدين والعقيدة عندنا بمجتمعاتنا العربية أبعد من كونها عقيدة أو دين،
2: صح.
4: هي تكوين اجتماعي،
2: ثقافة
0: أصلاً. للأسف يعني أي. مثل واحد يضحك على الذقن، يعني على الذقون.
4: بالضبط، يعني في كثير تساؤلات أنا كنت أسألها، كنت أقول طيب ليش المرأة ما يحق لها تزوج أربعة؟ ليش بس الرجال؟ هذا تساؤل، وبالعادة ما في إجابة، ما في إجابة.
0: أكيد.
1: ليش للذكر حظ أنثيين؟ يعني ليش أسئلة كثيرة؟
2: صح. في يعني ربي يباركك أخي بندر، في يعني محطات في اختبارك واختبارات أختنا الفاضلة، يعني بتشجع كل واحد بصراحة إن إحنا نتخذ الصح، نسأل نبحث. يعني أنا متأكد إن في ناس كثير كلموني يقولوا لي قبل 5 سنين شافوا المسيح، شافوه يعني في رؤية أو في حدث معين، ولكن خوفهم أو رعبهم أو بمقولة تيجي هذا إبليس انتبه، فحطوا حاجز بينهم وبين الإله الحقيقي الذي يقدر ينقذهم من الذي هم فيه. فمنشجع كل أخ وأخت اسألوا وابحثوا وقولوا يا رب روينا من أنت،
4: ابحثوا بتجرد،
0: فتشوا الكتب،
4: ابحثوا يعني هذه أهم نقطة، لا تبحث بعاطفة، ابحث بعقل وبدون
2: أحكام مسبقة،
4: بدون حكم مسبق، لأنك متى ما كان عندك حكم مسبق أنت واصل النتيجة قبل لا تبحث.
2: صح.
0: ما بعرف إذا تسمح، إذا في مجال ولو شوي في يسمع الكلمة، يسمع كلمة الرب ويختبرها، بس ما يستمر ويا الرب،
2: صح.
0: يظل إذا
2: يظل مكانه،
0: مثل عندي أنا صديق، يعني صديق مقرب فعلا كان اختبر هذا الشيء، وكان في موقف يعني بعد ما يقدر يجي إلى دولة أوروبية، الرب أنقذه بصورة يعني إعجوبة، وهو قال هذا الشيء، ومع هذا ظل مستمر بطريق الهلاك مع الأسف، يعني
2: للأسف،
0: وهو دا يعترف بهذا الشيء
2: للأسف. فأنت يا أخي وأنت يا أختي الذي بتسمعون الآن، هل فعلا تشتغل طريق النجاة ولا طريق الهلاك؟ اسألوا واطلبوا من قلبكم، والمسيح مستحيل يخذل أحد أو يرد أحد. تواصلوا معنا، شاركونا باختباراتكم أو بأسئلتكم عبر الرقم هذا 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. صفحتنا في الفيسبوك loveyaman.net. أيوة ربي يبارككم على الوقت الرائع هذا. إيش رأيكم قبل ما نتوجه للأكل، محضر لكم طبخة مفاجأة يعني، ومفاجأة فعلا، عارفي أننا أحب اللحوم يعني، بس المفاجأة أن الأكل اليوم نباتي. تمام. لجل أخونا بندر،
3: أمرنا لله.
2: نصلي قبل ما نروح للأكل، وفي تليمة مجهزها لكم.
3: آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، نشكرك يا رب، نشكرك يا أبتا على النعمة والبركة والنعمة العظيمة يا رب، أنك اخترتنا يا رب، اخترتنا يا رب نحن نكون أبنائك يا إلهي، اخترتنا يا رب في هذا المنزل العظيم الرائع يا رب، لأنك حبيتنا أولا يا إلهي. أشكرك يا رب على الأسرة الرائعة المباركة هذه يا رب، الذي احنا مع بعض اسرتك يا رب. اشكرك يا رب، اشكرك على احبائي يا رب، على هذه الاخوه الرائعه الذي انت فيها، انت في الوسط يا رب. يا رب اطرح بركه لكل واحد فينا يا الهي، باسمك يا اله المجد والسلام والنعمه والبركه يسوع المسيح يا ابن الله الحي. بركة خاصة يا رب، احنا نشوف اختباراتك في حياتنا أكثر وأكثر يا رب، نحن نتكلم بها يا رب لمجد اسمك يا رب. يا رب اسمك القدوس يا إلهنا، إله المحبة والسلام يا رب، إن كلمتك ترفرف روحك على كل من بسمعنا يا رب، وأنهم يعرفوك عن حق يا إلهي، وأنهم يتبعوك يا رب، مش بس يعرفوك، أنهم يتبعوك ويسلموك حياتهم يا رب وسرهم وقلوبهم يا إلهي. أشكرك يا يسوع المسيح يا ابن الله الحي، أشكرك يا رب، عندنا وقت مبارك وطعام مبارك يا رب مع بعض، باسم يسوع المسيح ابن الله الحي.
0: آمين
3: آمين آمين, آمين. آمين.

فعلا فعلا اجتماعات رائعة كلها بركة وكلها نعمة. الرب يبارك في كل من حضر الاجتماع هذا. فقرة رائعة عن نجيلها الآن بعد ما نسمع لترنيمة أو أغنية يمنية.

0: يا ترى حاسس إنك وحيد؟ محدش بيسمعك ولا بيفهمك، محدش قادر يحس باللي جواك. يا ترى في حد دريان بفرحك أو حتى في حزنك؟ ولا أنت مجرد واحد وسط ملايين ومحدش عارفك ولا عارف أنت فين؟ صديقي، عايز أقولك النهاردة إنك مش وحيد. في حد حاسس بيك في كل ثانية من حياتك. الكتاب المقدس بيقول: لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض. الله شخصيا مهتم بأصغر تفاصيل حياتك، وده الخبر الحلو اللي جاي النهاردة أقوله لك، إنك غالي وغالي جدا عند الله.
1: احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مره ثانيه 00357998965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: يمنيات، فقرات إذاعية تتناول أعلام ومعالم من اليمن.
1: من يشبه من؟ من يشبه من؟
2: من يشبه من؟ من يشبه من؟
1: من من
0: مدينة الزيدية، مدينة هامية عامرة بوادي سردد، قبائلها عكية، سميت بالزيدية نسبة إلى زيد بن ذؤال بن عك بن عدنان، ظهرت في القرن السابع الهجري. تقع شمال شرق مدينة الحديدة على بعد حوالي 62 كيلومتر على الطريق الإسفلتي الذي يربط الحديدة حرد، وكان انتعاشها الإداري والاقتصادي بعد اندثار مدينة المهجم التاريخية، فقد جاء إليها سكان جدد وخاصة من مدينة المهجم، والطابع المعماري لمنازلها يعتمد في قوامه على الآجر، الطوب الأحمر المحرق، والنور البيضاء. فواجهات منازلها وبواباتها مزخرفة بأشكال هندسية ونباتية في غاية الجمال والإبداع، واشتهرت باعتبارها مركزا دينيا هاما لتدريس العلوم الدينية، كما اشتهرت بسوقها الشعبي الأسبوعي الذي يقام يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وتعتبر من أهم مراكز صناعة الحلي الفضية والذهبية وصناعة السيوف والخناجر اليمنية التهمية والصناعات الفخارية، ويوجد بها معاصر زيت سمسم، كما يوجد بها معامل لصناعة المشغولات اليدوية مثل الحصير، ومن أهم معالمها قلعتها الأثرية والجامع الكبير ومسجد صائم الدهر.

عبد الرحمن الآنسي. هو القاضي عبد الرحمن بن يحيى الآنسي ثم الصنعاني، ولد سنة 1752 ونشأ بصنعاء، فتلقى علومه عن أكابر العلماء مثل السيد إسماعيل بن إسماعيل بن ناصر الدين والعلامة عبد الله بن محمد بن الأمير في اللغة العربية والشيخ أحمد بن محمد الحرازي في الفقه والمحدث لطف الباري الورد في الحديث. كتب الشعر بنوعيه الفصيح والعامي، وبرع في صناعة الشعر العامي، فكان ثالث كبار شعراء العامية في اليمن وأكثرهم شهرة وحضورا في الأغنية الصنعانية. له ديوان شعري بعنوان ترجيع الأطيار بمراقص الأشعار، قام بتحقيقه كل من القاضي عبد الرحمن بن يحيى الإرياني وعبد الله عبد الإله الأغبري. أحب الناس شعر عبد الرحمن الآنسي حبا جما، ولحسن إجادته وبراعته نسب إليه جميل الشعر لشعراء سبقوه أو جاءوا بعده. وتأتي أهمية شعر الآنسي الشعبي من كونه يمثل سجلاً تاريخياً يضم عادات اليمنيين وتقاليدهم وما كان سائداً في حياتهم من مختلف المشكلات. وبالإضافة إلى نبوغه في الشعر، نبغ أيضاً في مختلف بحور العلم وشعابه، فكان محط إعجاب الساسة إذ ولاه الإمام في أواخر أيام الدولة القاسمية التي كانت تعيش لحظات احتضارها، ولاه القضاء في العديد من المناطق بما فيها حجة التي كانت الانقسامات فيها والتمرد على الدولة على أشدها، فأبلى بلاء حسنا فأحسن السيرة وأقام العدل. توفي عبد الرحمن الآنسي سنة 1834 عن عمر ناهز 82 عاماً بعد أن أتحف مختلف فئات الشعب بروائع قصائده الخالدة.

0: أحبتي، الآن وصلنا لآخر فقرة لبرامجنا، هي فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور من سفر المزامير الذي كتبه نبي الله الملك داود. نتعلم كيف نخاطب الله، كيف نتكلم مع الله. الذي معه ورقة وقلم يكتبوا وصلوا بالكلام الرائع المبارك هذا. فصدقوني ما عاد تندموش أبدا، بالعكس عاد تلقوا كل الخير والبركة.
1: كتاب المزامير، المزمور 124. لو لم يكن الله معنا، قولوا هذا يا شعب الله. لو لم يكن الله معنا حين قام الناس علينا، وحين اشتعل غضبهم ضدنا، لكانوا بلعونا ونحن أحياء، وجرفتنا الأمواج، وغطانا السيل، وأغرقتنا المياه الهائجة. تبارك الله الذي لم يتركنا فريسة لأسنان أعدائنا. هربنا كعصفور من فخ الصياد، الفخ انكسر ونحن هربنا. عوننا باسم الله صانع السماوات والأرض.
0: تصبحوا على خير، ألقاكم أنا سامي الخولاني في حلقة يوم غدا، يوم غضوة، بنفس التوقيت. بركة وسلام وسعادة لكم يا أحبتي، مع السلامة.